صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربعا في راديو مكان، تحية صباحية لكم مستمعينا إنما كنتم مع انطلاق بث جديد لراديو مكان لهذا اليوم السبت 13 من حزيران 2026 الموافق 27 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. راديو مكان مستمعين يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، وعلى 88.8 FM شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد وأورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى 93.7 على أورشليم القدس الناصرة ومحيطها، وعبر موقعنا الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم مستمعين دوما في كل مكان. خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ مشاري العسافي ما تيسر له من سورة هود.

استمعتم إلى القارئ الشيخ مشاري العفس فيما تيسر من سورة هود. أترككم مستمعينا كما كل صباح مع سيدة الصباح فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: تمام السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. إليكم أولى نشرتنا الإخبارية، يقرأ عليكم عبد الله خضر. توفي في المشفى الإيطالي بالناصرة شاب عشريني متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها مساء أمس من جراء إطلاق النار عليه في كفر كنا، والمغدور هو ماجد صبيح، وبذلك ارتفع إلى 125 عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. وفي غضون ذلك أسفر حادث عنف في مخيم شعفاط شمال شرق أورشليم القدس عن إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة. وفي طيبة جرح شاب عمره 20 عاما بصورة خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه كما يبدو. سقطت البارحة في الجليل الغربي مسيرة معادية دون تسجيل خسائر بشرية. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن إيران أطلقت مسيرات نحو سفن مدنية لدى محاولتها عبور مضيق هرمز، وأضافت في بيان أصدرته أنه تم اعتراضها جميعا. ومع ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عراقجي إنه من الممكن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده والولايات المتحدة عن بعد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح أن الأمر سيتم بعد انتهاء المراحل النهائية للمفاوضات. في سباستيا شمالية غربي نابلس أصيب أمس مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة بعد أن تعرض للرشق بالحجارة، واندلعت في المكان مواجهات بين مستوطنين وسكان محليين، واعتقلت قوة من جيش الدفاع 3 فلسطينيين بشبهة إلقاء الحجارة. أدى فجر اليوم حادث سير في حيفا إلى إصابة شابين عشرينيين بجروح بالغة الخطورة وخطيرة تواليا، وكذلك فتاة عمرها 16 عاما توصف حالتها بالطفيفة. هاجمت بعد انتصاف الليلة الماضية مجموعة من بنات آوى مستحمين قرب شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بصورة طفيفة، ونقل 7 منهم إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج الطبي. في تورنتو أنهى منتخب كندا المضيف لقاءه مع البوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى بعد غد الاثنين، لترتفع قليلا يوم الثلاثاء المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع ريم مارون.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في 4 على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

خمس دقائق بعد السادسة ساعتنا الآن هنا في راديو مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين أينما أنتم مع مشواركم الصباحي من صحافة نت على مدى ساعة من الوقت لنطلعكم على آخر ما ورد في مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم 13 من حزيران يونيو لعام 2026 الموافق 27 من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. نقرأ عليكم مستمعين من مواقع كل العرب: الصنارة عرب 48، جريدة النهار، الشرق الأوسط، وكالمعتاد نختتم قراءتنا مع موقع مكان الإلكتروني makan.org.il. معي في الهندسة الإذاعية في هذا الصباح زميل روني نأور، ومعكم في الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون ريم مارون. صباح الخير.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: 10 دقائق بعد السادسة، تحية صباحية من جديد لكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع صحافة نت. نبدأ هذا المشوار مع كل العرب إلى الشريط الإخباري. إصابة شاب إثر إطلاق نار في مدينة الطيبي. عرقجي يكشف أبرز بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن. إصابة شاب جراء حادث طرق على شارع 22 وكفر كان للأسف مقتل شاب جراء إطلاق نار. اعتقال امرأة من الطيبي بشبهة التحريض، وذلك بعد نشرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تضمنت بحسب الشرطة عبارات إشادة ودعم للعملية التي وقعت مطلع الأسبوع الفائت وأسفرت عن مقتل جندي احتياط. ترامب: تصريحات إيران بشأن الاتفاق لا تمت للحقيقة بصلة. وكاتس يقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مقتل رجل إثر انفجار سيارة قرب مفرق المشيرفي، والمتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مسيرة السبت في الليد. دعت لجنة المتابعة العليا إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء الرابعة التي ستنطلق من سوق الليد الساعة 5 عصرا من هذا اليوم السبت 13/6.

ما زلنا في موقع كل العرب بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار. وزير الخارجية الإيراني يكشف أبرز بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن وكأس العالم 2026. كندا والبوسنة والهرسك تتعادلان 1-1. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي للاتفاق بين واشنطن وطهران. واشنطن تتوقع توقيع الاتفاق خلال أيام. ندخل إلى شباك آخر الأخبار لنطلعكم على أبرز ما جاء من عناوين على كل العرب بعد 3 أشهر من مقتل نجلهما مقتل عماد إخبري وإصابة زوجته إثر انفجار سيارة على طريق 65 قرب مفرق المشرفي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: يا زهرة في خيال.
5: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
7: حلقة من احتفال بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا بنحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
8: وقلبك أصلا مش معني وانت مطنش.
5: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: طنش ما بتسمعني.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: عدنا مستمعينا لمتابعة جديد الصحف العربية المحلية والعالمية مع مشوار صحافة نت الصباحي لهذا اليوم السبت. ننتقل من كل العرب إلى موقع الصنارة وأبرز ما جاء فيها. عرقجي يكشف خارطة الطريق نحو الاتفاق مع واشنطن ويحذر إسرائيل تسعى لإفشاله. إصابة شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار في الطيبة. المصادقة على بناء فندق من فئة 5 نجوم في مطار بن غوريون الدولي. تشخيص حمل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية لدى 8 أطفال خدج في مشفى رمبم في مدينة حيفا، شخصوا بحمل بكتيريا المقاومة لعدة أنواع من المضادات الحيوية دون أن تظهر عليهم أعراض مرضية حتى الآن.

أقرأ عليكم من شباك الأخبار في موقع الصنارة: انطلاقة مثالية للمكسيك في كأس العالم فيفا وورلد كاب 2026. انطلاقة مثالية للمكسيك بثنائية أمام جنوب إفريقيا. نتنياهو: إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ربما ننتقل من الصنارة لموقع عرب 48: باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وواشنطن. وكالة مهر الإيرانية: دوي انفجارات في جزيرتي سرك وقشم، يرجح أن يكون سببها اشتباكات في مضيق هرمز عرقجي. هناك مرحلتان: تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن، ثم إجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي. وقلباذ: يجب الوفاء بالالتزامات دون أعذار أو شروط، ولا سبيل آخر لإتمام الصفقة.

نقرأ من شريط آخر الأخبار في موقع عرب 48. غارات ونسف منازل، مصابون بقصف مدرسة نازحين في جباليا وتدمير مربعات سكنية. غارات إسرائيلية متواصلة وهجمات لحزب الله في جنوب لبنان ومواقع حدودية أخرى. اتصالات عربية وإقليمية تشدد على أهمية التوصل أو أهمية توصل واشنطن وطهران لاتفاق نهائي مونديال 2026. كندا والبوسنة والهرسك تتعادلان بهدف لكل منهما.

ثلاث جرائم منفصلة، قتيلا من المشارفة وكفر كنا وإصابة خطيرة في الطيبة. بريطانيا أحكام بالسجن بحق 4 ناشطين من بالستاين أكشن بتهمة مهاجمة شركة إسرائيلية. مسؤول أمريكي كبير يقول واشنطن ستحصل على مواد مخصبة من إيران والاتفاق يشمل لبنان. سوريا قوات إسرائيلية تتوغل في قريتين بريف القنيطرة وتفتش منازل. الشارع يؤكد أن لا نية لسوريا للدخول إلى لبنان. تقرير واشنطن تريد تقليص عدد السفن والطائرات المتاحة للناتو في أوروبا.

تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب اتفاقا وشيكا مع إيران، ومجموعة مرتبطة بإيران تعلن قرصنة مسيرات للإف بي آي، وتهدد هذه المرة تهدد المونديال. تفاقم لتفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية، خلاف أمريكي أوروبي حول قيود السفر، وأخيرا من موقع 48 شركة صينية تقاضي البنتاغون بعد إدراجها في القائمة السوداء. أغنية ونعود، ابقوا معنا.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: السادسة والنصف ساعتنا هنا في راديو مكان، تحية صباحية مجددة لكافة مستمعينا أينما أنتم. نتابع مع مشوار صحافة نت لهذا اليوم السبت. أنتقل لصحيفة النهار العربي. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين إيران وأمريكا. الخبر الأبرز على كافة المواقع مستمعين لهذا الصباح.

ربما ننتقل لنقرأ قليلا من مونديال 2026، موعد مباراة هولندا ضد اليابان في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

إذن المواجهة المرتقبة بين منتخبين قويين في أوروبا وآسيا تواليا، من يفعلها ويحقق الانتصار الأول؟ حرب إيران باكستان تتحدث عن نص نهائي لاتفاق واشنطن وطهران، والخارجية الإيرانية التفاهم أقرب من أي وقت مضى. لبنان، حرب لبنان تصعيد متواصل بين إسرائيل وحزب الله ولبنان الرسمي على موقفه. بدعم سعودي وقطري، ماذا تحمل الخطة اللبنانية لوقف إطلاق النار؟ وماذا يتضمن الطرح اللبناني الجديد؟ أحمد الشرع، ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات. نواف سلام، إيران رفضت وقف إطلاق النار في لبنان لتؤكد أن القرار بيدها. قائد الجيش اللبناني إلى لندن الأسبوع المقبل. محاولات متكررة فاشلة لربط لبنان بالمسار الإيراني. التحرك السعودي يتواصل بزخم مع وصول السفير السعودي. حسين الحاج حسن، لبنان مشمول بوقف إطلاق النار وإسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية وفق الاتفاق. عودة الصادرات إلى السعودية على طاولة السرايا الحكومي، والقرار يعكس ثقة المملكة في بلاد الأرز.

نقرأ من النهار لهذا اليوم: خطة أمريكية لتقليص قوات الناتو في أوروبا، وهل تستعد القارة لمرحلة ما بعد المظلة الأمريكية؟ زيارة الشارع الضبابية لواشنطن، الموعد يتراجع والشروط تتقدم. لماذا غاب ترامب عن افتتاح كأس العالم 2026؟ قرر الرئيس الأمريكي عدم حضور مباراة الولايات المتحدة أمام الباراغواي في افتتاح مشوار المنتخب الأمريكي لمونديال 2026، وذلك بعد غيابه أيضا عن حفل افتتاح المونديال التاريخي. كل التفاصيل لهذا العنوان تجدونها على الرئيسية في جريدة النهار.

ننتقل إلى شباك اقتصاد وأعمال. أكبر مغالطة في عصر الذكاء الاصطناعي أن الآلة دائما أوفر من الإنسان. الذكاء الاصطناعي لا يضمن خفض التكاليف دائما، فالقيمة الحقيقية تتحقق بتكامل الإنسان والآلة بذكاء. المركز الأوروبي يرفع معدل الفائدة لأول مرة منذ عام 2023. الحرب الأمريكية الإيرانية، من خسر أكثر ومن ربح أكثر اقتصاديا؟ الجواب في اقتصاد وأعمال على صفحة النهار. بعد 5 سنوات من الإقفال، رفع الحظر السعودي يعيد فتح بوابة الخليج أمام الصادرات اللبنانية. إيلون ماسك، سبايس إكس وتسلا وإمبراطورية تمتد عبر عالم التكنولوجيا. النفط كمحرك جديد للأسواق، كيف تعيد الطاقة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي؟ البورصة المصرية تتراجع في ختام الأسبوع مع استمرار ضغوط التوترات الجيوسياسية، والأسهم الأمريكية تخطف حصة من تداولات السعوديين. 3 من كل 10 ريالات سعودية تذهب إلى الخارج. مسؤولون في قطاع الطاقة يحذرون البيت الأبيض من تراجع احتياطات النفط. دعونا نتوقف مستمعين مع أغنية لنتابع صحافة نت. صباح الخير.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: عدنا لصحافة نت 40 دقيقة بعد السادسة، ساعة الآن عبر أثيركم أثير راديو مكان. نذكر أيضا صحافة نت عبر موجات الأثير وأونلاين عبر موقعنا مكان .org.il. ننتقل الآن إلى الشرق الأوسط. صحيفة العرب الأولى تعنون الموقع: باكستان تبشر بالتوصل لنص الاتفاق بين أمريكا وإيران، وطهران تشير لممانعة إسرائيلية. التفاهم الأمريكي الإيراني لن ينهي الحرب بين إسرائيل وحزب الله. أمريكا لخفض رئيسي في مقاتلاتها وسفنها الحربية في أوروبا. كندا تفتتح مونديال 2026 بحفل بسيط قبل مواجهة البوسنة والهرسك. وكأس العالم، كندا تقتنص تعادلا تاريخيا أمام البوسنة. حراك عربي لترتيبات توقف إطلاق النار في لبنان، والشارع نسعى لوقف الحرب في لبنان لا الانخراط فيها. قمة استثنائية حاسمة من 3 أيام لمجموعة السبع تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان. إسرائيل تعلن السيطرة العملياتية على وادي السلوقي، وخبراء يشرحون أبعادها العسكرية. تفاصيل أخرى تجدونها على الرئيسية في الشرق الأوسط. ربما أيضا نذهب إلى شباك العالم في صحيفة الشرق الأوسط لنقرأ عليكم ما استجد من عناوين. أوكرانيا تسجيل أكبر عدد من القتلى المدنيين في شهر واحد منذ 3 أعوام، وكوريا الشمالية تندد بموافقة أمريكا على بيع صواريخ إلى سيول. البابا لون 14 يغادر إسبانيا متأخرا بعد عطل في محرك طائرته. القضاء الأمريكي يرفض طلب مركز كينيدي تعليق إزالة اسم ترامب من المبنى. أوكرانيا تستهدف البيئة، المسيرات العمق الروسي وإمدادات الوقود المتجهة إلى القرم. اتفاق إيران يكرس الهدنة ويؤجل الملفات الكبرى. تركيا تضع خطة أمنية محكمة استعدادا لقمة الناتو. واستفتاء سويسري قد يفتح الأبواب لأول سياسة عالمية، هذه المرة عنوان غريب: لتقييد عدد السكان. تفاصيل أخرى تجدونها في شباك العالم على موقع الشرق الأوسط. تقترح المبادرة تحديد سقف سكاني لعدد السكان.

نقرأ قليلا من شباك الاقتصاد. سبايس إكس تستحوذ على اهتمام وول ستريت في أول أيام من تداولها التاريخية.

كأس العالم 2026 فرصة استثمارية تعزز أسهم شركات عالمية. محافظ بنك فرنسا: أزمة الطاقة ستترك أثارا طويل الأمد. الشركات اليابانية الصغيرة تعاني ضغوط حرب إيران.

الدولار الأمريكي يستعيد بعض مكاسبه وسط ترقب اتفاق السلام وتفاؤل الأسواق باتفاق محتمل مع إيران يدفع الأسهم الأسيوية للارتفاع. الذهب العملة الذهبية تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من التجديد النقدي. صندوق النقد يخفض توقعات نمو منطقة اليورو مجددا ويرفع تقديرات التضخم. وول ستريت تتماسك رغم مخاوف الحرب الإيرانية وتجديد السياسة النقدية. تذبذب الأسعار العالمية يربك الأسواق في الشرق الأوسط. ربما نتوقف مع فاصل غنائي لنعود لنقرأ عليكم هذه المرة ونختتم مع موقع مكان الإلكتروني. ابقوا معنا.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: 10 دقائق تفصلون عن أخبار السابعة، نقرأ عليكم في مشواركم الصحفي صحافة نت. مقتل الشاب ماجد الصبيح جراء تعرضه لإطلاق النار في كفر كان، أقرأ من موقع مكان الإخباري. توجيهات لجيش الدفاع بعدم عرقلة اتفاق واشنطن مع طهران. باكستان التفاهم النهائي حول صيغة الاتفاق بين واشنطن وطهران. مقتل رجل وإصابة زوجته في انفجار مركبة قرب المشرفي. في الشريط الإخباري لمكان ربما نقرأ بعض العناوين: سقوط مسيرة معادية في الجليل الغربي دون تسجيل خسائر بشرية، حادث عنف في مخيم شعفاط شمال شرق أورشليم القدس يسفر عن إصابة رجل 50 بجروح خطيرة، منتخب كندا المضيف يتعادل مع البوسنة والهرسك هدف إلى هدف ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم. حادث سير في حيفا يسفر عن إصابة شابين 20 بجروح بالغة الخطورة وخطيرة تواليا. وأخيرا، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى بعد غد الاثنين لترتفع قليلا يوم الثلاثاء المقبل. أنتقل من مكان الأخبار إلى أسعار الصرف العملات طبعا مقابل الشيكل. نبدأ مع الدولار الأمريكي، يقف عند 2.93. الجنيه الإسترليني يقف عند 3.93. الدينار الأردني يقف عند 4.14، والجنيه المصري 0.05. نذكر هذا التحديث للعملات لسعر الصرف كان بالأمس.

وأخيرا مستمعينا نختتم مع الأحوال الجوية لهذا اليوم السبت. الجو يكون صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نشكر الزميل روني نقور، نقلنا إلى الأثير من الهندسة الإذاعية. كنت معكم أنا ريمارونا في إعداد وتقديم هذه الساعة من المشوار الصحفي صحفانات، وبعد قليل سنكون مع نشرة السابعة ينقلها لكم الزميل عبد الله خضر. أرجو لكم صباح مشرق موفق، وأيضا نهار هادئ وآمن. تابعونا عبر مكان على كافة التواصل، منصاتنا الاجتماعية ديجيتال تلفزيون وراديو، ونذكر أونلاين 24 على 24 عبر موقعنا مكان.org. صباح الخير.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الورد.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
3: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار السابعة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. توفي في المشفى الإيطالي بالناصرة شاب عشريني متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها مساء أمس من جراء إطلاق النار عليه في كفر كنا، والمغدور هو ماجد صبيح، وبذلك ارتفع إلى 125 عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. وفي غضون ذلك أسفر حادث عنف في مخيم شعفاط شمال شرق أورشليم القدس عن إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة. وفي الطيبة جرح شاب عمره 20 عاما بصورة خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه. هذا وتنظم في اللد في الخامسة من عصر اليوم مسيرة الرايات السوداء احتجاجا على العنف المستشري. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن إيران أطلقت مسيرات نحو سفن مدنية لدى محاولتها عبور مضيق هرمز، وأضافت في بيان أصدرته أنه تم اعتراضها جميعا. ومع ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عراقجي إنه من الممكن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده والولايات المتحدة عن بعد خلال الأيام القليلة المقبلة. على صعيد ذي صلة، قالت مصادر مطلعة لمراسلة قناة كانجيلي كوهن إن المستوى السياسي أوعز إلى جيش الدفاع بتقليص عملياته في لبنان والتي من شأنها المساس بالاتفاق المتبلور. كما أصدر حزب الله تعليمات إلى عناصره بوقف إطلاق النار على التجمعات السكانية في شمال إسرائيل. وجاء من ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس أن هذا النبأ عار عن الصحة. اعترض سلاح الجو ليلة الماضية مسيرة معادية في جنوب لبنان حيث تعمل قوات من جيش الدفاع، مما تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في إصبع الجليل. تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري. وقال مصدر رسمي لبناني لقناة الميادين إن عسكريين سيشاركون في المداولات، وذلك لحسم مسألة الانسحاب وفق المناطق التجريبية. وأوضح أنها مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتنفيذه خطة حصر السلاح. أصيبت الليلة الفائتة شابة عشرينية بجروح خطيرة على طريق رقم 65 من جراء تصادم سيارتين قرب مفترق تبور، كما جرح شخص آخر بصورة طفيفة. هاجمت بعد انتصاف الليلة الماضية مجموعة من بنات آوى مستحمين قرب شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بصورة طفيفة، ونقل 7 منهم إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج الطبي. في المونديال، هزم المنتخب الأمريكي الباراغواي برباعية مقابل هدف يتيم، وجرت المباراة في كاليفورنيا.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: جاء عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: تظل درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى بعد غد الاثنين، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا وجبال الجليل 27، تل أبيب يافا 28، الناصرة 30، بئر السبع والمروج الشمالية 31، وفي إيلات 38 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

ضيعتكن يا من تراش تهيأ ببالا تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي

0: هيئتهم يا ديبي رجعوا اتفقوا وبعلم خلفتين وكانوا علقوا.
1: دخلك يا زمرد جسمي عم يبرد، ما فيي شوفها لوردة، ما فيي اتصورها. لما بتمرق من حدي بالشعر بدي سفرها بشد بابي بشي زهمة ريح، بدي هبشها بيدي وجرح لها وجهها بعيني. انا ما بحبه لفارس بس نكيفيها، ما بدي خليها تسعد هي وفارس. ما فيي شوف بايديها خاتم خطبي وما حبس خطبي، بدي اياهم بايدي بايدي.

0: لوين لوين؟
1: جاي بالي تخبى.
0: ومينك انت؟
1: واحد بالي تخبى. صاروا خلفي سكاكين وإلين وشعر.
0: طيب فوت تخبى.

0: ما شفتيه؟
1: مينو؟
0: هاولو.
1: هاولو؟
0: رجع هاولو.
1: وشو بده منا هاولو؟
0: جاي يطفئ نديل القلنا، جاي يقتلنا.
1: وصل لعنا هاولو؟
0: هاولو ورفيقه خاطر نزلوا من الممرة، ما بدهم قنديل كبير يتعلق على ظهر الشير. هجموا على الحي الفؤاني، ما تقول دياب وجعاني. ولو ما تضيعت فز بسرعة، بمعاول بمجارف بمناجي، يمكن كانوا خربوا الضيعة.
1: الله يستر.
0: وانتبهي يا منطورة، خلي بالك على هالكيس، لو مرق هاولو من هون بتروح عليك وعلى الكيس.
1: هاولو؟
2: أنا هاولو. خبيتيني وحميتيني، راح أحفظ اسمك بقلبي وحطه فوق جبيني، ويبقى صوتك هالفرحني بوحشة عمري زيني.
3: يلا يا هاولو.
4: شغلت اللي بالي يا خاطر.
3: كانوا مسكوني
4: وأنا لولا من منطورة كانوا مسكوني. هيدا رفيقي خاطر.
3: يلا يا هاولو.

0: هلا هلا عمنتورة عم بتخبي هولو عنده
1: في شي بيناتهم مقفورة منتورة مدري شو قصده بدايحة غلط ضيعتنا وعم بتخبي هولو
0: تسأليها بتقلك ما بتعرف هولو ولا شافت هولو تعيطا نخبر نصر الحارس
1: بدنا نخبر قبل ما القصة تكبر والغلة تروح ونتعطر
0: عم بتخبي هولو وبيلبق لك واحد مجرم عشكلك يا مخباي بتوب الزهر النقي وانتي

0: ليلتها يا منطورة لما اطفوا القناطر هجموا عبيت الديبي هول ورفيق وخاطر صرخ الديبي والجيران ركضوا مثل المجانين وهولوا ورفيق وخاطر هرب وبعده
1: أنتم مع مكان.

0: يا منتورة بهاك الليلة إجا هوله وجاب الغربة وحط لي الغربة بقلبي وصار بدي صرخ له حبي ولقيته بيبعد من دربي وحسيت ببالي عم بقتل حالي قلت الغريب الغربني بدي رده الغربة عمره لفت له هالخبرية إنه جاي يخطفني وشردته رجعته على البرية اللي إجا منها أحفافي آخر برية
1: يا ديبي ليش هيك عملتي؟ قتلتي هوله وقتلتي
0: هوله هوله العتمي صاحبته وأنا لصاحبته رجعته وقوعي تحكي هالقصة بخبر عنك وبقول لهم إنك أنت خبيتي هوله

الدورة شغلتنا بالعتمة ناخد منعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقص

0: هون يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطورة هيجي حالك خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال حطوا شوي حد البير تيشوفوا

0: ونهيص ونغني شبعتنا
1: ليالي بنسهر سهرتنا ونتقاسم غلتنا
2: يا نصري بدي تقلي ليلي تفريق الغلي
0: دايما عندك شغلة بال شو ما سمعتي يلي نقال
2: فكري يعني مثل الليلي عادتنا نفرق الغلي
0: والليلي رح ننفرقها
2: دخلك عارف شو بيطلع لي
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي
1: وهلا شو نعمل شو بدنا نعمل
0: قولوا لا من

0: عشرة عيني يا عشرة عشرة عيني
1: يا أنت بتكسروا يما تركني كسروا
2: صار هالأنديل له صورة انخلطت بقلبه ومنطورة بتريدني امحي وجه منطورة
1: هيئتك حبيت وضعفت وانهميت الحب مش إلنا نحنا ودمعات وتزعلنا شو الحب يرجع يأيدنا يجمدنا هو بعد عنا وانتو أنا بعدنا
2: كيف صوتها هي وعم تحكي مثل اللي بدها تضحك وتبكي
1: يلا يا هولو رح يشوفونا ونقربوا علينا بيمحونا تنكسر الأنديل ونسرب
2: لا لا تقرب
1: يا هولو انت اندهتني عن باب بيتي اندهتني من ضيعتي من عيلتي من هداوة بال كانت قصتي وشردتني وبعدت بدرب الشقة وبعدتني شو بنا هلأ بلمحة عين مثل شي طيرين ععمة صجرة يابسي بليل التقوا وهبت الريح وبدهن يتفارقوا
2: طلوب شو بدك بنزل دني وبشيل كل شي بدك ما عدا الأنديل
1: نترك الأنديل شو قولك بهالكيس ناخده ونهج وما تعود هالضيعة تشوف إلنا وجه

لا تنخدعوا إذا ردوا، جيبوا هالكيس تنعدوا، أنا ما بوثق بهوله يمكن آخد منه شيء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا زهرة في خيال.
4: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
6: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
7: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
4: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: طنش ما بتسمعني.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
10: ديكولاين.
11: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
12: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
13: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
14: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
11: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. يرجح توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران غدا، وقال مصدر رفيع لقناة العربية إن ذلك قد يتم عن بعد. أجرت قطر اتصالات سرية مع طهران خلال الحرب من أجل حماية منشأتها للغاز من هجمات إيرانية، وقالت مصادر أمنية لصحيفة واشنطن بوست إن الدوحة اقترحت على الجمهورية الإسلامية عدم قصف منشأة للغاز الطبيعي مقابل وقف الإنتاج فيها، مما سيؤدي إلى زيادة سعر الطاقة عالميا وبالتالي تكثيف الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الحرب بسرعة. تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وقال مصدر رسمي لبناني لقناة الميادين إن عسكريين سيشاركون في المداولات، وذلك لحسم مسألة الانسحاب وفق المناطق التجريبية. وأوضح أنها مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتنفيذه خطة حصر السلاح. في سباستيا شمالية غربي نابلس أصيب أمس مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة بعد أن تعرض للرشق بالحجارة، واندلعت في المكان مواجهات بين مستوطنين وسكان محليين. وألقت قوة من جيش الدفاع القبض على 3 فلسطينيين بشبهة إلقاء الحجارة. إلى ذلك أصيب 4 أشخاص بجروح، أحدهم بحالة خطيرة في قرية دير أبو مشعل شمالية غربي رام الله بعد أن هاجمهم مستوطنون بالعصي والسكاكين بحسب مصادر فلسطينية، ولم يتضح ما إذا نفذت اعتقالات أم لا. قتل في فنزويلا أحد أقطاب الجريمة إثر ضربة أمريكية من الجو، وقال الرئيس ترامب إنه تم تصفية هيكتور بوريس زعيم عصابة تريندي أراغوا.
0: حالة الطقس، الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: تكون اليوم درجات الحرارة ضمن معدلها الموسمي، وغدا تبقى على حالها، ويحتمل صباحا سقوط رذاد في شمال البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
6: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش.
3: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: طنش ما بتسمعني.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقو بريني.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
9: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. دوت قبل نصف ساعة تقريبا صفارات الإنذار في إصبع الجليل تحسبا لاختراق مسيرة معادية، ولم ترد أنباء عن إصابات. تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وقال مصدر رسمي لبناني لقناة الميادين إن عسكريين سيشاركون في المداولات، وذلك لحسم مسألة الانسحاب وفق المناطق التجريبية. وأوضح أنها مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتنفيذه خطة حصر السلاح. وتابع المصدر يقول إنه تم التوافق لتكون النبطية منطقة تجريبية أولى. نفت قطر ما أوردته صحيفة واشنطن بوست من أنها قامت بالتنسيق مع إيران خلال الحرب بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة. وقد ذكرت الصحيفة أن الدوحة اقترحت على طهران عدم قصف منشأة للغاز الطبيعي مقابل وقف الإنتاج فيها، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة عالميا، وبالتالي تكثيف الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الحرب بسرعة. وأوضح مكتب الإعلام الدولي القطري أن قرار إغلاق منشأة رأس لافان للغاز الطبيعي اتخذ لضمان سلامة الموظفين، خاصة وأن قطر كانت في ذلك الوقت تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها. هاجمت سمكة قرش سيدة ثلاثينية خلال السباحة على أحد شواطئ سيدني الأسترالية، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. وقبلها بأسبوع قضى رجل إثر هجوم مماثل أثناء ممارسته صيد الأسماك في ولاية أستراليا الغربية.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تظل اليوم درجات الحرارة ضمن معدلها الموسمي، وغدا تبقى على حالها، وصباحا يحتمل سقوط رداد في شمال البلاد. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا زهرة في خيال.
4: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
6: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
7: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
4: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: طنش ما بتسمعني.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. اعترض سلاح الجو قبل أكثر من ساعة مسيرة معادية في إصبع الجليل ولم تسجل إصابات، هذا وحذر جيش الدفاع سكان 20 قرية في الجنوب اللبناني بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني حرصا على سلامتهم، ومن بينها دير الزهراني وحروف والنبطية تحت وريحان والنميرية. وأوضح المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل إدري أن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لنقضه اتفاق وقف إطلاق النار. وفي غضون ذلك قتل شخص واحد من جراء غارة إسرائيلية في بلدة معركة قضاء صور بحسب وكالة الإعلام اللبنانية. نفت الإمارات المتحدة ما أوردته وكالة رويترز من أنها وافقت على تحويل 10 مليارات دولار إلى طهران لقاء وقف الهجمات الإيرانية عليها. وقالت مصادر لرويترز إنه تم تسليم 3 مليارات منها إلى الجمهورية الإسلامية. وذكرت وزارة الخارجية في أبوظبي أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع. وقعت البارحة هزة أرضية بقوة 4 درجات فارزة 4 في شمال غرب حلب ولم ترد أنباء عن إصابات.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد خلال ساعات الصباح. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة في 11 للقانون الإخباري القادم بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
9: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الورد.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: لشاتيمي كانتاري تركناك غني براحتك بتسكانتك.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
10: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار.
1: أخبار 11 من راديو مكان. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. توفي في مشفى رمبام شابون عشريني متأثرا بجراح بالغة الخطورة أصيب بها فجر اليوم في حيفا من جراء حادث سير ذاتي على الأغلب، كما جرح شخصان آخران بصورة خطيرة وطفيفة، وتحقق شرطة المرور في الملابسات. نفت الإمارات المتحدة ما أوردته وكالة رويترز من أنها وافقت على تحويل 10 مليارات دولار إلى طهران لقاء وقف الهجمات الإيرانية عليها. وقالت مصادر لرويترز إنه تم تسليم 3 مليارات منها إلى الجمهورية الإسلامية. وذكرت وزارة الخارجية في أبو ظبي أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع. جاء من غزة أن فلسطينيا قتل اليوم إثر غارة لمسيرة إسرائيلية قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عددا آخر أصيبوا بجروح. أسفر هجوم أوكراني بمسيرة انقضاضية على ميناء تنوريك جنوب روسيا عن مقتل شخص واحد، كما شب حريق بحسب مسؤول محلي. في محافظة السويس المصرية لقي 8 أشخاص حتفهم من جراء تصادم قطار وسيارة، وأفيد بأن الضحايا أفراد أسرة واحدة.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، لترتفع قليلا يوم الثلاثاء الوشيك لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. في 12 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن مع شادي بلال على البلكون.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا على البلكون كل يوم سبت. كمان اليوم احنا معكم عن الموسيقى والأغاني. توليت منبلش معه مع أغنيته نانو مع سانت لافانت. لكم منا دايما طاقم هالفترة. أحلى التحيات مني شادي بلان ومن روبي معنا بالهندسة الإذاعية.

بلشنا مع نانو أغنية تو ليت المصري فلسطيني سانت ايفانت. ناشا كتير هالأيامات أنا كتير وقت وكتير أغاني حاضرين لكم إياها بهالساعة. إسا جديد محمد حمائي.

من ألبومها الأول لروبي بقابلني، الأغنية اللي صنعت نجوميتها وعرفتها على الملايين بالعالم العربي، اللي بداري كده قدمتها عام 2004، نفس السنة كمان بنسمع اليوم. نرجع لأغاني صار لها أكثر من 20 سنة ناجحة. بال2004 كمان انطلقت نانسي عجرم مع قهوة نص.

ملعون أبو العشق نجوى كرم أنجح أغنيها بالسنوات الأخيرة قدمتها بال 2019 تدبك الكليب مع الناس في بيروت شوارع بيروت غني على البلكون نكملي معكم صرت تنضم لنا مايا دياب اسمر يا حلو

سميرة توفيق الصباح لفنانات تنايا سمعناهن بصوت مايا دياب. بلش المونديال في كتير أغاني سمعكوا إياها، أغاني خاصة بالمونديال، وبنبدأ مع العراقي رحمي رياض.

الأصوات اللي بتجينا من مصر لنسمع محمد محي السام تغني معه شيرين قبل ما تشتهر بحبك. هذا كان عام 2001.

أغاني السبت دائما إحنا هون من 11 للوحدة على البلكون. إذا عم تسمعونا بمشاويركم السيارة كمان منيح، وإذا عم تسمعونا على البلكون أحسن وأحسن.

أحبك. هذا هاي شيرين وهذا محمد محيي. الأغاني الحلوة اللي صدرت عام 2001 حكينا لكم. إذا الوقت نختم هالساعة، الساعة الأولى من لقائنا على البلكون، نختمها مع ألين خلف بتغني أغنية ليلى مراد اللي خلتني أحبك.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
5: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
10: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار. نشرة المنتصف من راديو مكان تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. كثفت إيران خلال الأسابيع الأخيرة من مساعيها لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من خلال هدم الأنفاق عمداً وزرع الألغام عند المداخل. وقالت مصادر مطلعة على الاستخبارات الأمريكية لشبكة CNN إن الوصول إلى ما يقارب نصف طن من هذا اليورانيوم بات الآن أكثر صعوبة وخطورة واستغراقاً للوقت مما كان عليه قبل شهر واحد فقط، حين كان الرئيس الأمريكي ترامب يلمح علناً إلى إمكانية إصدار أوامر لقواته بالاستيلاء عليه. في انتقاد ضمني لحزب الله، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده أمام استحقاق مصري، إما القبول بدولة سيادية تحتكر السلاح أو البقاء رهناً بمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. وأضاف أن لبنان يعيش مرحلة لا تحتمل الترف الطائفي ولا تجاذب المناطق. وأدلع بهذه الأقوال بمناسبة الذكرى 48 لاغتيال الوزير توني فرنجي وأفراد من عائلته خلال الحرب الأهلية اللبنانية. هذا وقال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إن الحرب الحالية كلفت بلاده خسائر تقدر بعشرين مليار دولار، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة وإغلاق شركات ومصانع. وأضاف في سياق مقابلة مع إذاعة سبوتنيك الروسية أن الجنوب اللبناني تعرض لدمار واسع. تحقق الشرطة في ملابسات حادث سير وقع في حيفا فجر اليوم، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني وإصابة شخصين بجروح خطيرة وطفيفة تواليا، وترجح أن يكون الحادث ذاتيا.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، لترتفع قليلا يوم الثلاثاء الوشيك لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند الواحدة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
8: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم زي ما وعدناكم بعد الأخبار والإعلانات لنكمل معكم مشوار الأغاني، مشوار السبت على البلكون. انت الدنيا.

أغلب علامة شاطر دائما بجيب أغاني رومانسية حلوة. أنت الدنيا أنت الدنيا أحدث أغاني السوبر ستار أغلب علامة صور لها الأغنية فيديو كليب حلو في باريس. مكملين مع أغنينا أغني على البلكون زي كل يوم سبت. إحنا هون حب تبقوا معنا على السمع. إحنا إسا كمان أغنية جديدة قدم لنا إياها الأسبوع زياد برزين.

أصوات بتجينا من الخليج نسمع إسا السعودي مجد الماجد. مش قبل ما نحكي لكم أنها الأغنية الحلوة اللي سمعناها إسا لأنها سنة جسمي عام 2010 إسا راشد الماجد نسمع الفنان السعودي اللي لنا واحدة من أشهر أغنيه.

سعد مجرد هذا المغربي متورط بقضايا اغتصاب بحاول يتواجد على الساحة وبيتواجد بقوة مع الأغنية مع الديو اللي بيجمعه مع محمد شاكر

إسا أغنية كتار منا بيعرفوها، نسخة جديدة أغنية حكمة وهبي هي تمارا قدم لنا إياها وغناها لأول مرة بالثمانينات أوائل الثمانينات.

بتوه بهذا اسم كبير بعالم الإذاعة، كان مذيع محبوب ومشهور حالا علمنا عام 1992. سمعناكو نسخة إيقاعية من أغنيته آه يا تمار اللي قدمنا إياها عام 1980. لسه كمان ريميكس حلو من أغاني راغب علامة.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: يا زهرة في خيال.
5: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
8: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
9: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
5: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: طنش ما بتسمعني.
10: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
11: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
12: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
10: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
11: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الواحدة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. في مشفى إخيلوف بتل أبيب توفي اليوم طفل في الثالثة من العمر من جراء إصابته بجرثومة نيسرية سحائية على ما يبدو، وباءت بالفشل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته. ويشار إلى أن اللقاح المضاد لأحد أنواع هذه الجرثومة متوفر، وينصح بتطعيم الأطفال. قضى راكب درجة نارية 5 سنين قرب تحويلة باقجت على طريق رقم 6 إثر حادث سير ذاتي على الأغلب، وتم إقرار وفاته في المكان. كثفت إيران خلال الأسابيع الأخيرة من مساعيها لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من خلال هدم الأنفاق عمداً وزرع الألغام عند المداخل. وقالت مصادر مطلعة على الاستخبارات الأمريكية لشبكة CNN إن الوصول إلى ما يقارب نصف طن من هذا اليورانيوم بات الآن أكثر صعوبة وخطورة واستغراقاً للوقت مما كان عليه قبل شهر واحد فقط، حين كان الرئيس الأمريكي ترامب يلمح علناً إلى إمكانية إصدار أوامر لقواته بالاستيلاء عليه. أكد مسؤول أمريكي رفيع أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وقال في سياق حديث مع صحيفة نداء الوطن البيروتية إن نجاح الاتفاق المتبلور مع إيران فيما يخص لبنان مرتبط بتوقف حزب الله والجمهورية الإسلامية عن ممارسة الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول الأمريكي أنه إذا كان الحزب يطلق الصواريخ على إسرائيل بتمويل إيراني فهذا معناه أنهما لم يلتزم بالاتفاق. في انتقاد ضمني لحزب الله قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده أمام استحقاق مصيري، إما القبول بدولة قانون سيادية تحتكر السلاح أو البقاء رهنا بمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. وأضاف أن لبنان يعيش مرحلة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. وأدلعون بهذه الأقوال بمناسبة الذكرى 48 لاغتيال الوزير طوني فرنجي وأفراد من عائلته خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
0: حالة الطقس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع قتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. وإليكم مستمعين درجات الحرارة الصغرى المرتقبة في أورشليم القدس وجبال الجليل 15، تل أفيف 22، حيفا 20، الناصرة 19، ونختتم مع بئر السبع وهضبة الجولان 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند الثانية. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
5: أمريكا ترحب بكم.
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان.
5: وإحنا راح نكون هناك
8: في بث حي ومباشر
9: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو،
8: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
10: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
9: حلقة بنحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا بنحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
11: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: ستوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: طنش ما بتسمعني.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: آه.

0: قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
3: الله الورد.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. في الرملة أسفر حادث عنف بعد ظهر اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى شمير السفارفي لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شخصا قتل جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر الرمان، وأفيد أيضا بتعرض بلدة الريحان لقصف مما أدى إلى مقتل مختار البلدة علي بديع من حزب أمل الشيعي، كما استهدفت مسيرة دراجة نارية قرب مشفى النجدة في النبطية، ووقعت عدة غارات أخرى في محيط مدينة صور. وأصدر جيش الدفاع قبل قليل إنذارا لسكان جنوب لبنان في القرى الغسانية والزرازير ومزرعة كوثرية الرز وصير الغربية، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وأكد الناطق العسكري أن الجيش يضطر إلى العمل فيها بقوة ضد حزب الله بسبب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وقال في سياق حديث مع صحيفة نداء الوطن البيروتية إن نجاح الاتفاق المتبلور مع إيران فيما يخص لبنان مرتبط بوقف حزب الله والجمهورية الإسلامية عن ممارسة الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أنه إذا كان الحزب يطلق الصواريخ على إسرائيل بتمويل إيراني فهذا معناه أنهما لم يلتزما بالاتفاق. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن الشروع في المفاوضات لضم أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، ويحتمل أن تبدأ المفاوضات بعد غد الاثنين. واعتبرت فوندرلاين توسيع الاتحاد خيارا استراتيجيا ومصلحة أوروبية مشتركة. في مشفى إخيلوف بتل أفيف توفي اليوم طفل في الثالثة من العمر من جراء إصابته بجرثومة نيسارية سحائية على ما يبدو، وبات بالفشل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته. يشار إلى أن اللقاح المضاد لأنواع هذه الجرثومة متوفر وينصح بتطعيم الأطفال. قرب تحويلة باقة جات على طريق رقم 6 أدى حادث السير إلى مصرع راكب دراجة نارية في الخمسينيات من العمر، وتم إقرار وفاته في المكان.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير. يذكر وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقع الليلة: أورشليم القدس وجبال الجليل 15، تل أفيف يافا 22، حيفا 20، الناصرة 19، اللد والرملة 21، وفي بئر السبع وهضبة الجولان تصل إلى 17 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
3: نعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
4: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
5: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
6: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
6: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب من أي وقت مضى، مرجحا إتمامه خلال الساعات 24 المقبلة. وفي تدوين على منصة إكس كتب شريف أن باكستان تستعد لتوقيع الاتفاق إلكترونيا. سقط قبل أقل من ساعة هدف جوي مشبوه بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، وتسبب إطلاقه في تشغيل صفارات الإنذار في منطقة إصبع الجليل. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخصين إثر هجمات إسرائيلية على أماكن مختلفة من الجنوب اللبناني. ففي بلدة الريحان أدى قصف مدفعي إلى مقتل مختار البلدة علي بديع من حزب أمل الشيعي. وحسب وسائل إعلام قتل جندي من الجيش اللبناني جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان. هذا وأصدر جيش الدفاع إنذارا لسكان 4 قرى في محيط مدينة صور، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أعلنت إيران أن جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي ستبدأ في طهران في 4 من الشهر المقبل، وسيتم دفنه في مشهد بعد ذلك ب5 أيام. بمنطقة قرية دوما قرب نابلس أطلق اليوم مستوطن صاحب مزرعة أطلق النار على فلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وجاء في بيان الشرطة أنه أطلق النار بعد أن حاول الفلسطيني الاعتداء عليه، وأفيد أن التحقيق في الملابسات مستمر. غرق طفل يبلغ من العمر 4 أعوام قبالة شاطئ إدليلا في أشكلون، ووصفت حالته بحرجة وتم نقله إلى مشفى برزيلاي في المدينة للمعالجة. في الرملة أسفر حادث عنف بعد ظهر اليوم عن إصابة شاب 20 بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى شمير السفارفه لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكم بكل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجة الحرارة اليوم أو خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. هذه درجة الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف وحيفا 27، الناصرة 29، هضبة الجولان 31، اللد والرملة 28، وفي بئر السبع تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 4.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل من

0: منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: ديكولاين
12: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
11: ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
13: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الناطق العسكري استهداف أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان منذ أمس، بينها منصات لإطلاق قذائف صاروخية ومبان استخدامها إرهابيو المنظمة لتدبير اعتداءات على قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. وتم القضاء على مخربين في المنطقة حيث يعمل الجنود. هذا وسقط عصر اليوم هدف جوي مشبوه بالقرب من قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب من أي وقت مضى، مرجحا إتمامه خلال الساعات 24 المقبلة. وفي تدوين على منصة إكس كتب شريف أن باكستان تستعد لتوقيع الاتفاق إلكترونيا. وبالرغم من الأنباء عن إبرام اتفاق قريبا، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بتعرض ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان لإطلاق قذيفة صاروخية ولم تقع إصابات. بمنطقة قرية دوما قرب نابلس أطلق اليوم مستوطن صاحب مزرعة النار على فلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وجاء في بيان الشرطة أنه أطلق النار بعد أن حاول الفلسطيني الاعتداء عليه. وأفيد أن التحقيق في الملابسات مستمرة. في إيران أعلن أن جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي ستبدأ في طهران في 4 من الشهر المقبل، وسيتم دفنه في مشهد بعد ذلك بخمسة أيام. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن الشروع في المفاوضات لضم أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، ويحتمل أن تبدأ المفاوضات بعد غد الاثنين. واعتبرت فوندرلاين توسيع الاتحاد خيارا استراتيجيا ومصلحة أوروبية مشتركة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
14: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
13: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

في فنانين بنسمعهم وفي فنانين من أول نغمة بنعرف مين هن. صوتهم لحاله بكفي، إحساسهم بخدنا لعالم تاني منعيشه معهم. لما بنذكر الطرب والأصالة والرومانسية والحنان والوحدة والسينما واللحن الحلو اللي بعيش عشرات السنين، أكيد بنكون عم نحكي عن فريد الأطرش.

الكلمه. ابن جبل العرب الفنان اللي حمل صوته وألحانه من سوريا لمصر ومن مصر لكل العالم العربي. أهلا وسهلا فيكم أحبائي بحلقة جديدة من بلاي ليست ستوديو، البلاي ليست المأخوذ من برنامج ستوديو اللي يعرض كل يوم سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان، برنامج من تقديم مي مرعي، قيادة الأوركسترا والتوزيع الموسيقي للدكتور تيسير حداد. حلقتنا اليوم مهداة لفنان استثنائي جمع بين الغناء والتلحين والتمثيل وترك بصمة بعد حاضرة لليوم في كل مجال كان فيه، فريد الأطرش. رح نرافق الليلة بصوته وبصوت الفنانة روزان خوري اللي أعدت تقديم مجموعة من أجمل أعماله ضمن برنامج استوديو، وكمان رح نمر بمحطات موسيقية من حلقات سابقة مع أصوات من بلادنا حملت تراث كبار الفن العربي بطريقتها الخاصة. خلينا نبلش مع فريد الأطرش نفسه، أغنية انت وحشني لفريد الأطرش.

ضحكت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك.

0: ولد فريد الأطرش عام 1917 في جبل الدروز بسوريا قبل أن تنتقل عائلته إلى مصر هرباً من الاضطرابات. اسمه الكامل فريد فهد فرحان الأطرش، وترعرع في بيت أحب الموسيقى. كانت أمه الأميرة علياء المنذر أول من شجعه على العود والغناء. في القاهرة وبين الفقر والتحدي بدأ فريد مسيرته من الإذاعات والمقاهي، ثم لفت صوته وألحانه الجريئة أنظار كبار الموسيقيين، ومع الأربعينيات بزغ نجمه كأحد رواد التجديد في الموسيقى العربية بمزجه بين المقامات الشرقية والتوزيع الأوركسترالي الحديث. وفي السينما قدم أكثر من 30 فيلماً صنع فيها صورة العاشق الرقيق بصوت يمزج الشجن بالقوة. ترك وراءه روائع خالدة مثل جان الهوى، يا زهرة في خيالي، والحب كده، التي أصبحت جزءاً من ذاكرة الطرب العربي. تحول فريد الأطرش إلى مدرسة موسيقية متفردة، موسيقاراً ومطرباً لا يشبه سواه، وصوتاً بقي حاضراً كلما تحدث العود.
1: ابن مدينة القرية في جبل العرب اللي وصل لمصر وهو طفل، وصار لاحقاً واحد من أهم الملحنين والمطربين بتاريخ الموسيقى العربية. خلينا نسمع من أعمال فريد الأطرش بصوت روزان خوري.

فنان كبير ترك بصمته بطريقته الخاصة بلحنه وأغانيه المميزة، من الأصوات اللي تركت أثرها الخاص بالموسيقى العربية السيدة فيروز. الصوت الملائكي فيروز اللي رسمت بصوتها أجنحة الملائكة اللي طرنا معها في عالم لا مثيل له. الفنان اللي ارتبط اسمه بالأغنية اللبنانية الحديثة وبالمسرح الغنائي مع الأخوين رحباني، أغنية لفيروز بصوت روزان بولس.

وإذا كانت بعض الأصوات بتشبه مدينة أو مكان معين، ففي أصوات بتشبه حكاية كاملة بكل تفاصيلها. وخلينا نرجع لفريد الأطرش، أغنية من أغانيه بصوت روزان خوري.

ومن لبنان لصوت ارتبط بالأرض والناس والبساطة، ارتبط بقوة للجبال وانسياب الوديان ووديع الصافي. الفنان اللي لعب دور كتير كبير بحفظ الأغنية اللبنانية الشعبية وإيصالها لأجيال جديدة بصوت أحمد فودي. خلينا نسمع أغنية لوديع الصافي.

القمر. الأغنية العربية ما وصلت لمكان الحالة صدفة، وراها أسماء غيرت وجربت وفتحت أبواب جديدة، ومن أهم هالأسماء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار اللي أدخل أساليب موسيقية جديدة وترك أثر كبير على أجيال من الفنانين. وبصوت أنور أبو زيدان رح نسمع أغنية لمحمد عبد الوهاب.

0: بحبك.
1: خلينا نرجع نحن وانتو لنجم حلقتنا لفريد الأطرش، الفنان اللي كان يؤمن ان اللحن الجميل بعيش اكتر من الزمن، وصدق بهذا الفكر والإيمان، لأنه أعماله وألحانه بعد لليوم معنا وبقلبنا. وبصوت روزان خوري خلينا نسمع أغنية من أغانيه.

ومن الرومانسية اللي تركها فريد الأطرش للرومانسية اللي حملها عبد الحليم حافظ، الفنان اللي تحول لصوت جيل كامل من العشاق والحالمين، أغنية لعبد الحليم بصوت شادي دكور.

ومن مصر خلينا ناخدكم لحلب، المدينة اللي حافظت على واحدة من أهم مدارس الطرب العربي. وصباح فخري كان من أبرز الأصوات اللي حملت القدود الحلبية والموشحات لجمهور واسع بالعالم العربي. أغنية لصباح فخري بصوت عقاب مغربي.

بعض الفنانين نجحوا وبعض غيروا مسار الموسيقى كلها، وسيد درويش كان واحد من هالفنانين. رغم حياته القصيرة ترك أثر كبير على تطور الأغنية العربية والمسرح الغنائي. خلينا نسمع أغنية لسيد درويش بصوت ماريا مرعب.

وبعد ما مرقنا بمحطات من كبار الفن العربي بنوصل للأصوات اللي شاركت بمشروع استوديو واللي قدمت كمان أغانيها الخاصة. ومن الطبيعي نبلش مع صاحبة حلقة اليوم، بنسمع الأغنية الخاصة للفناني روزان خوري من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. ومن الأغاني اللي عاشت معنا وعشنا معها الإحساس والفرح، الدمعة والشوق، للأغاني اللي بعدها عم تتنفس الحياة وبترسم طريقها على الساحة الفنية. هلأ رح نسمع الأغنية الخاصة لروزان بولس من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد.

خلينا نسمع الأغنية الخاصة للفنان أحمد فودي من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد، دقيتي بقلبي على باب الفرحة.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيفي من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
6: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: طنش ما بتسمعني.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: راديو مكان الاخبار.
9: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في مشفى برزيلاي في أشكلون توفي الطفل البالغ من العمر 4 أعوام الذي غرق عصر اليوم قبلة شاطئ إدليله في المدينة، وأفيد أنه من سكان رهط. بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن توقيع مذكرة التفاهم لن يكون غدا. وأضاف بقائي أن المذكرة تركز على إنهاء الحرب، موضحا أنه تقرر في هذه المرحلة عدم مناقشة الملف النووي. أعلن الناطق العسكري استهداف أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان منذ أمس، بينها منصات لإطلاق قذائف صاروخية ومبان استخدمها إرهابيو المنظمة لتدبير اعتداءات على قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. وتم القضاء على مخربين في المنطقة حيث يعمل الجنود. هذا وسقط عصر اليوم هدف جوي مشبوه بالقرب من قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. أفاد موقع المدن اللبناني نقلا عن مسؤول عراقي كبير أن رئيس وزراء عراقيا سابقا نقل رسائل إلى الميليشيات الموالية لإيران تشمل سلة مغريات إقليمية مقابل فك الارتباط بطهران والمساهمة في توجهات الإدارة الأمريكية بفصل تام للعراق عن إيران. وذكر الموقع أن واشنطن تعتزم ضرب هذه الميليشيات عسكريا واقتصاديا إذا رفض ذلك، ولم يذكر اسم رئيس الوزراء السابق. حذرت وزارة الصحة وسلطة الطبيعة والحدائق الجمهور مجددا من تفشي داء الكلب، مشددتين على ضرورة التوجه إلى تلقي العلاج فورا في حال التعرض لخدوش أو عضات حيوان غير معروف. يأتي ذلك في عقاب الحادث الذي وقع بعد انتصاف الليلة الماضية قرب شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، حيث هاجمت مجموعة من بنات آوى مستحمين، مما أسفر عن جرح 11 شخصا بصورة طفيفة.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف وحيفا 27، الناصرة 29، هضبة الجولان 31، اللد والرملة 28، وفي بئر السبع تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند السادسة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الورد.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: راديو مكان الاخبار.
10: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. علم أن الطفل الذي لقي حتفه غرقنا اليوم قبالة شاطئ إدليلا في أشكلون هو جواد محمد أبو مداغم البالغ من العمر 4 أعوام من سكان رهط، وتم إقرار وفاته في مشفى برزيلاي في المدينة بعد أن بات بالفشل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته. في حادث استثنائي استدعيت أول أمس الخميس مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو المجري إلى طائرة تابعة لشركة أركيع الإسرائيلية بعد أن انقطع الاتصال بطاقمها خلال رحلة من تل أفيف إلى براغ. وقال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار إن الاتصال تجدد بعد ذلك بوقت قصير، وإن المقاتلتين رافقتا الطائرة حتى خروجها من المجال الجوي للبلد وفقا لإجراءات الطوارئ لحلف الشمالي الأطلسي. بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن توقيع مذكرة التفاهم لن يكون غدا. وأضاف بقائي أن المذكرة تركز على إنهاء الحرب، موضحا أنه تقرر في هذه المرحلة عدم مناقشة الملف النووي. وذكرت قناة الحدث أن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عرقجي سيصل إلى باكستان غدا للإشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق. أفاد موقع المدن اللبناني نقلا عن مسؤول عراقي كبير أن رئيس وزراء عراقيا سابقا نقل رسائل إلى الميليشيات الإيرانية أو الموالية لإيران تشمل سلة مغريات إقليمية مقابل فك الارتباط بطهران والمساهمة في توجهات الإدارة الأمريكية بفصل تام للعراق عن إيران. وذكر الموقع أن واشنطن تعتزم ضرب هذه الميليشيات عسكريا واقتصاديا إذا رفض ذلك، ولم يذكر اسم رئيس الوزراء السابق. حذرت وزارة الصحة وسلطة الطبيعة والحدائق الجمهور مجددا من تفشي داء الكلب، مشددتين على ضرورة التوجه إلى تلقي العلاج فورا في حال التعرض لخدوش أو عضات حيوان غير معروف. يأتي ذلك في أعقاب الحادث الذي وقع بعد انتصافه الليلة الماضية قرب شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، حيث هاجمت مجموعة من بنات آوى مستحمين مما أسفر عن جرح 11 شخصا بصورة طفيفة.
5: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
7: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف وحيفا 27، الناصرة 29، هضبه الجولان 31، اللد والرملة 28، وفي بئر السبع تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

مكان مع غاني زمان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: يا زهرة في خيال.
0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
2: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
3: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: طنش ما بتسمعني.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
6: الرايات السوداء تجوب شوارع الليد احتجاجا على تفشي الجريمة وتقاعس الجهات المختصة. جريمة إطلاق نار في كفر كنا تسفر عن مقتل شاب الليلة الماضية على خلفية نزاع بين عائلات. باكستان تعلن أن التفاهم بين واشنطن وطهران على إنهاء الحرب قد يتم خلال 24 ساعة. المونديال والإثارة الكروية، مواجهة نارية بين البرازيل والمغرب في الواحدة من هذه الليلة. ومنتخب الولايات المتحدة يتألق برباعية أهداف منسقة مقابل هدف واحد للباراغواي. أهلا بكم، والبداية من مسيرة الرايات السوداء الرابعة التي انطلقت في الخامسة من هذا المساء في مدينة الليد بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية احتجاجا على تفشي آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي وتقاعس السلطات عن مكافحتها. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر. ومظاهرة اليوم تامر تأتي بينما يعني يستمر القتل في البلدات العربية، وآخر جريمة وقعت الليلة الماضية في كفر كنا. حدثنا بداية عن هذه المظاهرة.
7: نعم بالفعل نايف، بعد أقل من 24 ساعة على جريمتين منفصلتين، الأولى في بلدة مشارفي والثانية في كفر كنا، نظمت اليوم مظاهرة الرايات السوداء ضد ظاهرة العنف والجريمة وكل قضية الإتاوة والخاوة وتقاعس الجهات المختصة في المجتمع العربي. طبعا هذه المظاهرة انطلقت عند الساعة الخامسة، كان المفترض أن تكون هنالك مسيرة تجوب شوارع مدينة الليد، لكن لأسباب كما يبدو ترتيبية لم تكن هناك مسيرة، اقتصرت فقط على تجمع العشرات أو حتى لربما المئات في ساحة السوق في مدينة الليد، ومن هناك رفعت الرايات السوداء إلى جانب صور لضحايا جرائم قتلوا خلال هذا العام والسنوات الأخيرة بمشاركة طبعا عوائلهم، وإلى جانب جانب مشاركة مسؤولين من المجتمع العربي. كان هناك كلمات أيضا لرئيس لجنة المتابعة ولعدد من النشطاء من مدينة اللد، تحدثوا حول كل قضية آفة العنف في المجتمع العربي وقضية تقاعس الشرطة. وكان من اللافت أيضا مشاركة عائلات الضحايا، ضحايا جرائم القتل، الذين أيضا وجهوا صرخات الصرخة الأولى للشرطة أن تلاحق المجرمين، والصرخة الثانية للمجتمع العربي أن يتحرك وأن ينضم إليهم في هذه المظاهرات، لأنه حقيقة في المظاهرتين الأخيرتين الأولى التي كانت في المكر المشاركة هناك كانت خجولة، ومشاركة اليوم كانت مشابهة لمشاركة في اللد، طبعا مشابهة لمشاركة مسيرة اللد والمكر، المشاركة كانت خجولة. كان هناك إيمان من قبل المنظمين أن يكون العدد أكبر من ذلك، كون مدينة اللد طبعا هي الأخرى شهدت سلسلة من جرائم القتل خلال الآونة الأخيرة، ولم يكن صدفة نايف أن يتم اختيار مدينة اللد لتنظم بها هذه المظاهرة لأسباب عدة، أولا بسبب تفشي الجريمة هناك، ثانيا كونها مدينة مختلطة بين اليهود والعرب، ووفقا للمشاركين أن هناك تقاعس من قبل الشرطة تحديدا في كل ما يخص قضايا العنف وقضايا المجتمع العربي. إذن انتهت قبل قليل التظاهرة بمشاركة المئات، و هنا يعني ربما يبقى السؤال الكبير، ما هو سبب عدم مشاركة أعداد كبيرة من أبناء المجتمع العربي؟ هناك من يرى
6: الناس ومن ملت تامر، الناس ملت وناس بدها حلول، بدها حلول فورية، والكل يعني جميع من يشاهد هذا البث قلبا وقالبا مع المتظاهرين ضد آفة العنف والجريمة، والكل يحتج على تقاعس السلطات عن القيام بواجبها، ولكن كل هذه الفعاليات للأسف الشديد لا تجدي نفعا. دعنا نستمع إلى ما قاله دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة في خلال هذه المظاهرة اليوم.
8: هي ليست خللا مجتمعيا، بل هي في جوهرها خلل سياسي. في ظل نظام الأبرتايد تتفاقم الجريمة ويزداد العنف وتتفشى الخاوة. منذ بداية العام وصل عدد القتلى في مجتمعنا إلى 123 قتيل، و124 مع الخبر بمقتل مواطن من مدينة الرملة، إضافة إلى مئات الجرحى وإلى عشرات الآلاف الذين يعانون.
6: نعم تامر.
7: نعم نايف، هذا هو الحال وهذا هو الوضع. يعني هذا الخطاب الذي ألقاه دكتور جمال زحالقة مشابه لكل الخطابات السابقة في المظاهرات التي شارك بها. ربما أيضا صحيح. هذا جانب آخر، المجتمع العربي لا يبحثون ولا يريدون الاستماع إلى خطابات أكثر، لربما يعني سبب خيبة الأمل هذه تجعلهم يفتشون فقط عن حلول جذرية على الأرض حتى.
6: طيب حدثنا عن جريمة الأمس الليلة الماضية في كفر كنا، قتل شاب هناك بإطلاق النار، ماذا في التفاصيل التي نعلمها حول ما جرى؟
7: نعم، في كفر كنا هناك تصعيد خطير خلال الأسابيع الأخيرة، جرائم إطلاق رصاص موثقة في النهار في الليل، أزيز الرصاص لا يهدأ في هذه البلدة التي بداخلها عدد من النزاعات المختلفة. وبالنسبة لجريمة أمس قتل فيها الشاب ماجد صبيح، هذا الشاب الذي وصف بالشاب الخلوق عند تواجده في مزرعة مع صديقه، كانا يجلسان داخل مركبة إذ بشخص يصل بواسطة تراكتورون ومعه شخص آخر طبعا يقود التراكتورون، يطلقون النار بطريقة مركزة نحو الشاب ماجد ما أدى إلى مقتله بعدد من الرصاصات. كانت هناك محاولات لإنقاذ حياته في المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة، كل هذه المحاولات باءت بالفشل. بالنسبة لهذه الجريمة وللتصعيد الذي موجود داخل بلدة كفر كنا لا علاقة لهذه الجريمة بالمشاهد الأخيرة التي شاهدناها؟ ربما المشهد الأكثر كان بروزا هي عملية إلقاء اللحوم من داخل ملحمة إلى الشارع وإغلاق الشارع باللحوم من أحد أصحاب المصالح التجارية.
6: صحيح.
7: كخطوة احتجاجية على تفشي العنف وبعد إطلاق الرصاص على صاحب هذا المحل وإصابة شاب كان داخل هذا المحل. هذه الجريمة لا ترتبط بالنزاع هذا،
6: نزاع آخر.
7: هي ترتبط بنزاع قديم وكان قد تم به صلح كبير، والقلوب يمكننا القول أنها كانت قد تصافت وتصالحت، لكن هذا النزاع هناك مخاوف
6: يعود ويتجدد
7: هذا الصلح وأن يتجدد، لذلك رجال الصلح يعملون على السيطرة على الوضع هناك ورأب الصدع في كفر.
6: شكرا جزيلا لك تامر.
7: العفو.
6: الآن إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء المواجهة العسكرية لمدة شهرين في المرحلة الأولى وفتح مضيق هرمز على أن تناقش القضايا الأخرى خلال فترة الهدنة. ويتوقع أن يتم في الأيام القريبة التوقيع على هذه المذكرة. المزيد في تقرير ريمارون.
9: ملامح الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران تتضح أكثر فأكثر، والمكاسب الاقتصادية الإيرانية مشروطة بمدى التزامها بالتعهدات، وتشير المعطيات إلى أن الاتفاق الجاري العمل عليه يشمل فتح مضيق هرمز وتدمير اليورانيوم المخصب وسط جهود وساطة باكستانية معلنا عنها رئيس الوزراء الباكستاني، وهي التوصل إلى نص نهائي للاتفاق. مباحثات مكثفة قادها الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيراني عرقجي بالتوازي مع اتصالات مباشرة مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنير، هذا بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية قادتها قطر وباكستان والإمارات في اللحظات الأخيرة في احتواء تصعيد عسكري وشيك خطط له الجيش الأمريكي لإرسال قوات برية إلى إيران بهدف الاستيلاء قصراً على اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على فحوى الاتصالات، أجرى أمير قطر ورئيس دولة الإمارات وقائد الجيش الباكستاني اتصالات مباشرة ومكثفة مع الرئيس ترامب لإقناعه بالعدول عن خيار التصعيد العسكري، مؤكدين أن تفاهما أوليا أصبح قاب قوسين أو أدنى. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن رسائل الدول الوسيطة كان لها تأثير على طهران وكانت عاملا حاسما في تراجع ترامب عن خيار الضربة العسكرية. وقالت مصادر مطلعة في الاستخبارات الأمريكية لشبكة CNN إن الوصول إلى ما يقارب نصف طن من اليورانيوم بات الآن أكثر صعوبة وخطورة واستغراقا للوقت مما كان عليه قبل شهر واحد فقط، حين كان الرئيس الأمريكي يلمح علنا بإمكانية إصدار أوامر لقواته بالاستيلاء عليه. وأضافت CNN نقلا عن المصادر أن إيران اتخذت إجراءات لعزل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب عبر إغلاق مواقع التخزين وهدم أنفاق وزرع ألغام لمنع الوصول إليه. ويبقى التفاؤل حاليا لدى الطرفين بإمكانية توقيع اتفاق أولي في الأيام القليلة القادمة يشمل صفقة يتم بموجبها إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. وبحسب مسؤول أمريكي موعد ومكان التوقيع لم يحدد بشكل نهائي رغم اقتراب المفاوضات من مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن أوروبا نوقشت كموقع محتمل للتوقيع من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
6: هذا وصرح قبل قليل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بأنه سيتم غدا في إسلام أباد التوقيع بشكل إلكتروني على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة الفيديو كونفرنس. والآن إلى مونديال 2026. واجهات مثيرة في انتظارنا هذه الليلة وصباح الغد ضمن مرحلة المجموعات في مباريات كأس العالم، حيث ستجرى أربع مباريات من بينها قطر ضد سويسرا في العاشرة ليلا، والبرازيل ضد المغرب في الواحدة بعد منتصف الليل. ونتحول إلى موفدنا إلى المونديال خالد دراوشي. أهلا بك خالد، وأنت موجود مباشرة عند استاد نيوجيرسي حيث ستجرى المباراة المرتقبة بين المغرب والبرازيل بعد أقل من 6 ساعات، مش هيك؟
10: نعم نايف، إذن مرحبا، مساء الخير لكم، ومرحبا من هنا من ولاية نيوجيرسي من أمام ملعب ميت لايف. من هنا هذا الملعب سيختزل بدون أدنى شك 48 منتخب إلى منتخبين فقط. هنا سيلعب النهائي، وأيضا المباراة التي سيبدأ فيها هذا الملعب المونديال مباراة لا تقل على النهائي، بل كما بالإمكان تسميتها بالنهائي المبكر كيف لا، ومنتخب السيليساو البرازيل الذي هو ذات القيمة أكبر بحسب المنتخبات خصوصا في كأس العالم، وهو المنتخب الأكثر تتويجا أمام منتخب المغرب والذي يسمى بشكل رسمي فخر العرب. هذا آخر مباراة كانت للمنتخب المغربي في المونديال، كانت في إطار تحديد مواجهة الثالث والرابع حيث وصل إلى مرحلة النصف نهائي.
6: نصف نهائي وصل. المونديال. نعم نعم نعم
10: نعم نصف نهائي في مونديال لقطر 2022، والآن كل الآمال العربية، الآمال التي تنطق بلغة الضاد، هنا تبنى على كاهل لهذا المنتخب الذي سيقوده بدون أدنى شك كوكب من اللاعبين الذين يعني لديهم قيمة عالمية كبيرة. إذا ما تحدثنا عن الحارس ياسين بونو، أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، وكوكب أخرى من اللاعبين الذين لا حصر لهم، هنا المنتخب المغربي عليه تعول للآمال العربية، والذي هو يمثل ويشكل ضلع من 8 أضلاع عربية بشكل تاريخي. ستلعب بهذا المونديال لأول مرة 8 منتخبات عربية ستلعب في هذا المونديال، واليوم مواجهة عربية. إذا ما تحدثنا منتخب المغرب سيواجه السيليساو، منتخب البرازيل الذي سيلعب هذه المباراة بعدما تأكد غياب النجم نيمار عن المواجهة بسبب الإصابة، لكن هناك فينيسيوس ورافينيا وأيضا أنشيلوتي في أول مواجهة له على سبيل المنتخبات سيواجه منتخب المغرب. هذا من حيث هذه المباراة التي ستقام من خلفي بعد ساعات، لكن بالنسبة لمباراة قطر وسويسرا التي ستقام بعد أقل من ساعة من الآن، بإمكاننا القول أنه يوم حافل بالمنتخبات العربية. المنتخب الذي كان مضيفا في المونديال الأخير سيلعب مواجهة صعبة أمام المنتخب السويسري الذي دائما ما يكون ودائما ما يلقب بالحصان الأسود بسبب دائما المفاجآت الصارة التي يقوم بها، لكن المنتخبات العربية بشكل عام تشهد نايف بدون أدنى شك نوع من النهضة في الكرة وجودة الكرة، واليوم هو الامتحان، اليوم هو الاختبار، واليوم تكرم المنتخبات العربية أو تهان نايف.
6: رائع جدا، ونحن سنتابع كل ذلك. شكرا جزيلا لك خالد دراوشي من نيوجيرسي مباشرة، شكرا جزيلا لك. وفي مباراة أقيمت فجر اليوم حقق منتخب الولايات المتحدة فوزا كبيرا على باراغواي ب4 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة. إليكم ملخص أحداث المباراة.
11: والمباراة الأولى ضمن المجموعة الرابعة والتي أقيمت على استاد لوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية أمام الباراغواي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، الهدف الأول 1-0 للولايات المتحدة الأمريكية من الهدف الذاتي الذي سجله ديميان بوباديجا، 1-0 للولايات المتحدة الأمريكية. وفي الدقيقة 31 من عمر المباراة 2-0 للولايات المتحدة الأمريكية، تمريرة ذهبية وصلت الكرة على أثرها إلى فولارين بوداغون اللاعب المتألق والذي يسجل هدفا جميلا، 2-0 للولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الثالث لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية تماما يأتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، يعود اللاعب نفسه فولارين بوداغون ويسجل 3-0 للولايات المتحدة الأمريكية على منتخب الباراغواي الذي بدا ضعيفا. في الدقيقة 73 من عمر المباراة لاعب الباراغواي ماوريسيو برادو يقلص النتيجة و3-1 لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. هدف الباراغواي جاء إثر خطأ فادح في دفاع الولايات المتحدة الأمريكية. أجمل أهداف المباراة سجله جوفاني رينا للولايات المتحدة الأمريكية في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وفوز كبير ومستحق لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية على منتخب الباراغواي الذي بدا ضعيفا هذا اليوم لتنتهي المباراة الأولى في المجموعة الرابعة. فوز كبير 4-1 لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.
12: وإلى ملخص المباراة التي جرت بين منتخبي كندا والبوسنة ليلة الماضية على استاد تورونتو ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات، وانتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.
13: وكما أشرنا سابقا الآن كندا، بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عندما تلعب أمام الباراغواي. الآن ركنية للبوسنة، 5 لاعبين داخل صندوق جزاء المنتخب الكندي. الحكم مرة أخرى يطلب عدم الاحتكاك. رأسية وهدف، هدف أول للمنتخب البوسني. المسجل هو يوفو لوكيتش، أكمل كرة ركنية برأسه إلى الشباك، وهدف أول في الدقيقة 21 للمنتخب البوسني الذي يستثمر ضربة ركنية تنفذ من قبل اللاعب باستيتش. الآن ميلر، خطيرة للمنتخب الكندي، ما زال ميلر، كونيه، أوستاكيو، جوناثان،
14: هدف،
13: الكرة في العارضة حول الكندية مرة أخرى. انظر أوستاكيو أرسلها بينية ممتازة ومن قدم المدافع
14: سعيد كولاسيتش هو اللي أنقذ الهدف.
13: أنقذ البوسنة من هدف محقق. شافلبرغ مرفوعة وفي محاولة بالرأس وإبعاد من خط المرمى مرة أخرى
14: في دفاع
13: كونيه. لارين
14: هدف
13: في الشباك. لارين يسجل التعادل للمنتخب الكندي. كل شيء يبدأ مع كونيه. كونيه يرسل جميلة، بينية رائعة وتصويبة من لارين. دافيد بروميس أيضا شارك، هو الذي أرسل إلى لارين، ولارين إلى الشباك، شباك فاستيتش. كندا تتعادل في الدقيقة 78. انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بين كندا والبوسنة ضمن المجموعة الثانية. سجل.
12: وإلى موضوع آخر الآن، بعد أكثر من نصف قرن على آخر خطوة بشرية فوق سطح القمر، تواصل وكالة الفضاء الأمريكية استعداداتها للعودة إليه في مرحلة جديدة من استكشاف الفضاء. عن ذلك في التقرير التالي.
15: بعد أكثر من 50 عاما على آخر مرة وطأت فيها قدم إنسان سطح القمر، تخطو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا خطوة أخرى في طريق العودة إليه، وتكشف عن طاقم مهمة أرتميس 3 التي يفترض أن تقرب البشرية من عصر جديد في استكشاف الفضاء مع نهاية العام المقبل.
16: What an incredible blessing and an honor it is to be standing here representing all of you, extending human space flight into the future and exploring the cosmos.
15: سيقود الطاقم رائد الفضاء المخضرم راند بريسني إلى جانبه الإيطالي لوكا بيرميتانو فرانك روبو الذي حطم الرقم القياسي الأمريكي لأطول إقامة متواصلة في الفضاء، إضافة إلى أندري داغلاش الذي سيخوض أول مهمة فضائية في مسيرته.
17: Think about how many spacecraft, all of which will eventually carry human beings, will be in orbit at the same time. This seems like the beginning of the future that we imagined as children. This seems like the very beginning of Earth's first Starfleet to me.
15: وهؤلاء سيدخلون إلى واحدة من أكثر المهام الفضائية إثارة للاهتمام في السنوات الأخيرة.

0: إلى الأرض.
1: Between the Artemis 2 flight, where we did that phenomenal fly around and exercise of Orion in deep space, now we have to figure out how to get people in landers and then fly those landers down the lunar surface. And so that's what this mission is all about.
2: Hey, NASA, quick question. Where's the woman on Artemis 3? Because, I don't know, it just feels like we're taking a step backwards. And there are plenty, plenty of qualified women in this astronaut class.
0: لكن هناك من يرى أن هذه خطوة كبيرة للبشرية. ولكن في الاتجاه المعاكس إذ يتكون الطاقم من 4 رجال من دون أي امرأة.
3: So now seems like a good time to remind everybody that Artemis is the twin sister of Apollo. I like how they saw all the positive attention that Christina got on the last mission from women and girls around the world and thought, let's not make that mistake again.
4: Did you know that over 250 or something men have done a spacewalk? 17 women have done a spacewalk. About a half dozen moms have done a spacewalk. But we saw this change in my class of astronauts, and it changed because people recognized how important it was to have diverse teams doing these extremely difficult missions.
0: وعلى مدى سنوات قدمت ناسا برنامج أرتميس باعتباره البرنامج الذي سيحمل أول امرأة في التاريخ إلى القمر.
1: The boss had to pick the crew for this flight that he had available that had the skill sets that he needed. But certainly just, you know, look at our ISS missions where we had our recent crews with Anne McLean and Nicole Ayers were the commander and pilot. So the office gets what it needs when it needs it.
0: وتوضح ناسا أن مهمة أرتميس 3 ليست متوقعة أن تكون مهمة الهبوط نفسها بل مرحلة إضافية من الاختبارات والاستعدادات للمهام اللاحقة.
1: We'll certainly have all these other people that you mentioned are, you know, female military test pilots or just other female astronauts that will be picking up on the follow-on Artemis missions, and we're here to carry the fire so that we can hand off the torch to them.
0: وفي كل الأحوال فإن طريق العودة إلى القمر قد بدأ بالفعل.
5: And this is part of that build-up like we did back in the Apollo days where it's a stepping stone. Each step gets us a little bit closer to putting people on the moon again.
0: أما السؤال حول هوية الإنسان القادم الذي سيطأ سطحه فما زال السؤال مفتوحاً.
6: حدث تاريخي واستثنائي شهدته مدينة برشلونة هذا الأسبوع، افتتاح برج يسوع المسيح والانتهاء من الأبراج الشاهقة لكنيسة ساغرادا فاميليا التي تعد أعلى كنيسة في العالم. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
7: في مدينة برشلونة افتتح البرج المركزي الجديد في كنيسة ساغرادا فاميليا وسط احتفالات ضخمة شارك فيها نحو 120 ألف شخص في حدث تاريخي تزامن مع مرور 100 عام على وفاة المهندس المعماري الشهير أنتوني جاودي مصمم هذا الصرح المعماري الفريد.
8: Estoy muy emocionada y que le pido al Señor que toda esta belleza sea una bendición espiritual para el mundo entero y que no lo estemos viendo de gratis, sino que le lleguen las oraciones que todos hemos venido a hacer aquí para ver al Papa, la Sagrada Familia, que lleguen las oraciones para el mundo entero. O sea,
9: estamos siguiendo en directo. Que no hemos conseguido llegar a la puerta, pero ha sido un espectáculo. Joder, han quedado a la altura, ¿eh? Ha sido brutal. Papa León no se merecía otra cosa. Ha sido una suerte poder recibirlo en casa.
7: وشهدت الاحتفالات حضور البابا ليو 14 الذي ترأس قداسا احتفاليا داخل الكنيسة وهو أعلى أبراج الكنيسة وأكثرها رمزية، كما حضر المناسبة ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيسيا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وسط إجراءات أمنية واسعة.
10: جيرمانس بالكور غرايت اليوم السنيور inaugurant la nuova torre da questa basilica e nel centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí, l'architetto di Dio, dedicata a nostro Signore Gesù Cristo.
7: المراسم تخللت عروضا ضوئية ضخمة وطائرات مسيرة وألعاب نارية أضاءت سماء برشلونة، بينما تحولت واجهات الكنيسة ونوافذها الزجاجية الملونة إلى لوحة فنية مبهرة جذبت أنظار عشرات الآلاف من الزوار والسياح الذين احتشدوا في الشوارع المحيطة بالموقع. ارتفاع البرج الجديد يبلغ نحو 172 مترا، ما يجعله الأعلى في العالم، حيث بدأ العمل به عام 1800.

0: 82 وبعد أكثر من 144 عاما لا تزال بعض الأعمال والتشطيبات مستمرة فيه، ومن المتوقع أن تمتد لعدة سنوات أخرى. وينظر إلى هذا الحدث كتتويج لقرن كامل من العمل المتواصل على تحفة المهندس جاودي المعمارية الذي كرس حياته لتصميم البرج والإشراف على بنائه، والذي يعد من أشهر المعالم السياحية والدينية في العالم.
1: أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، غدا تبقى درجات الحرارة على حالها، وفي ساعات الصباح يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: راديو مكان الأخبار.
8: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. مستمعين إليكم نشرة الأخبار. أكد الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، متوقعا أن يتم توقيع اتفاق معها غدا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني على اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. جاءت أقواله في حديث مع قناة الجزيرة. هذا وقال مسؤول أمريكي رفيع في حديث مع صحفيين إن الرئيس ترامب سيجتمع على هامش مداولات مؤتمر الدول الصناعية السبع G7 الذي سينعقد في فرنسا بعد غد الاثنين مع زعماء مصر وقطر والإمارات لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأضاف المسؤول أن بريطانيا وفرنسا أعربتا عن استعدادهما للمشاركة في عملية إزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز بعد وقف القتال. إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما ذكرته قناة الحدث حول وصول وفد إيراني بمشاركة وزير الخارجية عباس عرقجي إلى باكستان غدا للإشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق. وفي وقت سابق قال بقائي إن مذكرة التفاهم المتبلورة تركز على إنهاء الحرب، موضحا أنه تقرر في هذه المرحلة عدم مناقشة الملف النووي. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استمرت خلال الساعات الأخيرة في أنحاء جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص. وأعلنت حركة أمل الشيعية عن مقتل 3 من عناصرها اليوم. في الليد شارك مساء اليوم 10 الأشخاص في مسيرة الرايات السوداء احتجاجا على تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي. وطالب المتظاهرون السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، مرددين هتافات بينها الدم العربي مش رخيص وبدنا نشعر بالأمان. في حادث استثناء استدعيت أول أمس الخميس مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو المجري إلى طائرة تابعة لشركة أركيع الإسرائيلية بعد أن انقطع الاتصال بطاقمها خلال رحلة من تل أفيف إلى براغ. وقال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار إن الاتصال تجدد بعد ذلك بوقت قصير، وإن المقاتلتين رافقتا الطائرة حتى خروجها من المجال الجوي للبلد وفقا لإجراءات الطوارئ لحلف شمالي الأطلسي. ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم المونديال تبدأ بعد ساعتين المباراة بين منتخبي سويسرا وقطر. وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة بحسب توقيتنا تقام المباراة بين البرازيل والمغرب. وبعد ذلك بثلاث ساعات يتبارى منتخب سكوتلندا وهايتي. وفي الساعة السابعة من صباح غد يلتقي المنتخبان الأسترالي والتركي.
7: حالة الطقس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
8: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله يا ابو الورد.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. قال الرئيس الأمريكي ترامب مساء اليوم إنه من المفترض أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران غدا، وبعد ذلك سيفتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل كامل. وشدد ترامب من خلال تدوين على منصة تروث سوشال على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، مضيفا أن القوات الأمريكية ستستولي على اليورانيوم المخصب الإيراني في الوقت المناسب ليتم تنضيبه وتدميره إما في إيران أو في الولايات المتحدة. وقبل ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية لقناة الجزيرة إن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وقال مسؤول أمريكي رفيع في حديث مع صحفيين إن الرئيس ترامب سيجتمع على هامش مداولات مؤتمر الدول الصناعية السبع G7 الذي سينطلق في فرنسا بعد غد الاثنين مع زعماء مصر وقطر والإمارات لمناقشة التدابير لإنهاء الحرب. وأضاف المسؤول أن بريطانيا وفرنسا أعربتا عن استعدادهما للمشاركة في عملية إزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز بعد وقف القتال. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استمرت خلال الساعات الأخيرة في أنحاء جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص. وأعلنت حركة أمل الشيعية عن مقتل 3 من عناصرها اليوم. في الليد شارك مساء اليوم 10 الأشخاص في مسيرة الرايات السوداء احتجاجا على تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي. وطالب المتظاهرون السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، مرددين هتافات بينها الدم العربي مش رخيص وبدنا نعيش بأمان. ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين قامت مساء اليوم بإحراق وتحطيم مركبات في قرية جيت بقضي قلقيلية، وأفيد أنهم ألقوا زجاج حارقة باتجاه عدد من المنازل في القرية، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة. ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم المونديال تبدأ بعد الساعة المباراة بين منتخبي سويسرا وقطر، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة بحسب توقيتنا تقام المباراة بين البرازيل والمغرب، وبعد ذلك بثلاث ساعات يتبارى منتخب اسكتلندا وهايتي، وفي الساعة السابعة من صباح غد يلتقي المنتخبان الأسترالي والتركي.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ في شمال البلاد. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف وحيفا 27، الناصرة 29، هضبة الجولان 31، الليد والرملة 28، وفي بئر السبع تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشر من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى صباح غد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

بالساعة القريبة رح تسمعوا إعادة حلقة الأسبوع الماضي من برنامج هيك السهر اللي يبث كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. حلقة الأسبوع الماضي قدمت لقاء موسيقيا حيويا جمع بين مواهب شابة قادمة من عالم مسابقات الغناء، وشارك فيها كل من أنور أبو زيدان، يزن الجواد، ريبيكا خرمان ورجي حلو. سهرة حملت الموسيقى الحوار والكثير من الشغف بالفن والغناء.

0: الله. طيب الله أنفاسك.
1: الله يسعدك.
0: قل لي أنور أبو زيدان، أنت اليوم اخترت الطريق الصعب، بمعنى أنه أنت اخترت الطرب الكلاسيكي عن الأغاني الترند السهلة، وأنت وعي لحاله أنور وقال أنا محلي هون في هاي المدرسة بالذات.
1: هو من الأول أنا هاي اللحظة يعني هاي الإدراك هذا موجود عندي من الأول، أنه أنا بحب الفن، بحب الموسيقى والغناء الأصيل الراقي، يعني اللي بيخلي الإنسان هيك دائما مهذب هيك أكثر في التعامل مع الناس والتعامل مع الغناء والموسيقى.
0: أما أنت يعني بتلاقي حالك هون أكثر؟
1: أكيد، لأنه هذا اللي ربيت عليه أنا، وهذا اللي حبيته أنا في كل حياتي يعني، وأنا بحب هذا اللون الطرب الأصيل، وبشوف الأغاني جديدة يعني فيها أشياء حلوة، فيها على الأغلب يعني أشياء استهلاكية أكثر من اللازم يعني بتموت بسرعة يعني.
0: بس هذا اللون إله ناسه
1: أكيد.
0: وأنت اليوم تعرف أنه مش يعني نحن مش عم نشوف ناس كثير اللي اليوم في مستمعين للطرب، اليوم أكثر عم يتجهوا للأغاني الترند، للأغاني الفرانكو أكثر، فممكن هذا الإشي كمان يرجع لك في يعني في إشي مش حلو، أو إنه ما يبرزش قدراتك وغنائك في هذا اللون.
1: أنا بحس طول الوقت عندي اقتناع إنه هذا الألوان الخفيفة كثير مش لايق علي، يمكن طبيعتي هيك يعني طبيعتي
0: بس ممكن هاي الأشياء تقعد الفنان في البيت؟
1: ممكن جدا طبعا، في كثير فنانين اللي التزموا في الغناء الأصيل والقديم وهاي وما كملوش يعني، ما خلص وقفوا شافوا لهم شيء ثاني يعني.
0: يعني انت بتروح على حسب القناعة تبعتك وعلى حسب انت شو
1: على الأغلب
0: بدك.
1: على الأغلب على الأغلب، بس انا بقدرش افشل انسان طلب مني أغنية مثلا معينة، أغنية تكون مقبولة يعني على الأقل، يعني مش شرط تكون ثقيلة لعبد الوهاب أو لأم كلثوم، أو أغنية تكون لمطربين جداد تكون هيك إلها طعمة حلوة.
0: الأغاني السورية كيف بالنسبة لإلك؟
1: الأغاني السورية الشعبية الساحة سواحلية أكثر أغاني حلوة فيها تراث حلو يعني، في مطربين محترمين بغنوها يعني وبنسمعوا يعني، وفي جلبخة كثير بيصير في الإشي، أما هو لون محترم يعني لون أصيل، لون تراثي أصيل طبعا.
0: يعني صح هسه نحن حكينا على انواع والوان من الطرب والفن، وهسه شو رايك ننتقل للطاوله لجوا ونتعرف كمان على الضيوف ونرحب فيهم مع بعض؟
1: طبعا بكل سرور.

0: أجواء الطرب والجمعة الحلوة هاي منبلش سهرتنا الليلة من هيك السهر. أهلا وسهلا فيك في الفنان المتميز أنور أبو زيدان وأكيد في كل الفنانين الموجودين معنا على الطاولة، يزن الجواد، ربيكا خرمان، رجاء حلو، وأكيد كمان تحية خاصة ومميزة. طلع كيف قبل ما أقول التحية دغري الفرقة بتصير تضحك لأنه هن دايما زايديننا رونق وزايديننا هيك حبة سكر. أهلا وسهلا فيكم جميعا. يزن، نحن عرفنا أنك كنت قبل لاعب كرة قدم،
1: مزبوط،
0: ومرة واحدة انتقلت للفن. شو الشبه بين هذول العالمين؟
1: الحلم هو الشبه بيناتن.
0: الحلم
1: طبعا.
0: أما أنت تنزلت عن الرياضة ولا بس ظليتك في
1: الفن؟ أنا ما تنزلتش عن الرياضة لأنه كان بدي أتنازل عنها، صار في إصابة وهي اللي خلتني أتنازل عنها.
0: أنت بتحس هذا الإشي إجا لصالحك ولا هدية؟
1: طلع الرياضة أنا مخلصتهاش، بس الموسيقى عملت لي كمان نوع من الرياضة،
0: زي اللي عوضت شوي الفرقية يعني
1: عملت لي نوع من الرياضة اللي أستمر. هي رياضة بتخلي الواحد يستمر، فالموسيقى عملت كمان الرياضة اللي خلتني أستمر، يعني ما وقفش.
0: حلو. روجيه، نعم. أنا كمان هيك شوي بحب تحكي لي عن عمرك الفني وعن بداياتك كمان في الفن، وتحكي لنا عنك شوي.
2: عشت وترعرعت بعائلة موسيقية. بلش في مجال الموسيقى من عمر 10 سنين تقريبا، وفتت بالمجال. انهيت لقب أول بجامعة القدس الموسيقى، وطبعا مكملين يعني بشغف وحب حتى نحقق كل الأحلام اللي براسنا، كل الأمور، كل المشاريع. عملنا بعض المشاريع، عملنا أغنيتين خاصة طبعا. حلو. نزلوا من ألحاني أنا وأخوي.
0: حلو.
2: وكلمات طبعا أخوي له تحية لي، حلو كاتب،
0: كل الاحترام،
2: ومبشرين طبعا بالموضوع.
0: النجاح بالنسبة لإلك شو هو بالضبط؟ كيف يعني، شو هي المعايير أو المقاييس تبعت النجاح بالنسبة لروجيه؟
2: النجاح هو هدف.
0: وكيف ممكن نوصل لهذا الهدف؟
2: في كتير كتير كتير كتير مسارات إنك توصل للهدف، بس بدك تعرف تحدد أي مسار منه هو الأصح لنفسك، لشخصيتك، للفكر اللي أنت رايح لاتجاهه. فطبعاً بده جهد، بده مثابرة، والحلم قد ما هو صغير رح يكون كتير جداً كبير بالنسبة للشخص بذاته.
0: كل الاحترام.
2: استمرار طبعاً.
0: إن شاء الله نحن دائماً نشوفكم بس في أعلى المراتب، ونشوف كمان نشوفكم فنانين لامعين. ربيكا، يعني أنا اليوم توقعت هيك الطاولة تكون مزينة في إشي كعك من تحت إيديك، مالك هيك عم تبخلي علينا كل مرة؟
3: صراحة آخر السهرة هيك جبت معي كعكي.
0: يعني جايبة.
3: طبعاً.
0: حلو، يعني اليوم رايحين ذوقها من تحت دياتك. احكي لي ربيكا شوي، إسا نحنا هيك عم نشوفك شوي شوي عم بتفوتي مسار الفن بكل قوة. كيف يعني أنت عم بتشوفي الإشي؟ حابة إنك تكملي فيه بكل شغف، ولا إنه عم بتحسي إنه ممكن كمل ممكن ما كملش، في تردد معين؟
3: صراحة هاي موهبة الله أعطاني إياها، وأنا حابة أني أطورها أكتر وأستمر فيها لقدام من كل النواحي، من ناحية التعليم، موسيقى، أطور قدراتي أكتر في الغناء. فهذا إشي مش راح أتخلى عنه.
0: وبعدك بس عم تسمعي تركي ولا كمان صرتي تسمعي؟
3: لا طبعاً عربي.
0: فش عم تسمع عربي؟ طبعاً. طب نحنا مازالها بدت سهرتنا، شو رأيك يا يزن نبلش معك في أول أغنية؟
1: يلا.

0: شكرا.
1: الله عليك يا يزن، الله عليك يا يزن. رجال اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن الفنانين عن جد، نحن اليوم بنشوف كثير فنانين في الساحة الفنية اللي هن فش عندهم صوت، حتى بيعرفوش كمان يميزوا الطبقات والمقامات مع بعض. وشو بيكون كمان شعورك؟
2: صراحة خيبة أمل طبعا، كرمال الموسيقى عم تنزل وتنزل وتنزل. ممكن الشخص اللي طالع عم بتكون عنده كاريزما معينة، حضور معين حلو، وقفته حلوة على المسرح، الناس حبت وقفته أكثر من صوته. وطبعا يعني مش جميع الأشخاص عندهم أذن موسيقية لحتى تفهم هل هو ماشي على الطبقة صح، هل هو عم بيغني صح، عم بيقدم صح، عم بيأدي صح. فهذا الإشي اللي عم بياخده بجرنا للأسوأ.
1: يزن، بتقول أنت اليوم هل الشخصية بتلعب دور مهم أكثر من الصوت؟
3: يعني اليوم الشخصية هي خلينا نقول 70% من الحضور يعني، وال
1: 70% أكثر من الصوت.
3: من الصوت طبعاً. اليوم الشخصية يعني مهمة جداً جداً جداً على المسرح، لأنه إذا في شخصية ممكن الصوت يتطور أكثر وأكثر.
1: صح، أنا كمان هيك بقول، بس في كثير شخصيات حلوة ولكن ما عندهاش الكاريزما. أنا بقول اليوم هي الكاريزما هي السر تبعت شخصية
4: الحضور
1: آدم والفنان.
3: التواضع أهم إشي، التواضع.
1: إن شاء الله بظلك محافظ عليه.
3: إن شاء الله.
1: أنور، نحن حابين نسمع منك أغنية، شو حابب تسمعنا؟
4: والله إحنا محضرين أغنية تبقوا اذكرونا مثلا لوديع الصافي، الكبير وديع الصافي طبعا.
1: طبعا أكيد، قديس الطرب
4: طبعا.

0: ايوه
1: الله
0: عليك.
1: الله يا انور. روجيه طبعا انت بتغني في جوقات.
2: نعم.
1: صحيح؟ شو الاشي بالنسبة لك؟ انت بتفضل تغني في جوقات جماعية ولا بشكل منفرد؟ شو الاشي الافضل لك؟ وشو اللي تعلمته؟
2: انا بفضل على ناحيتين، هون بتكتسب خبرة وهون بتكتسب خبرة. انك تغني مع جوقة مش اشي هوين، في طريقة معينة انك انت تمشي مع كل شخص موجود بهاي الجوقة بهاي الفرقة.
1: انت المغني الرئيسي في الجوقة؟
2: هيك وهيك حسب. حسب، في بعض الجوقات بكون فيها رئيس وفي بعض بكون مش رئيسي. لما نيجي عن شكل انفرادي طبعا هنا بنحكي طريقة تانية كليا. التركيز كله عليك، انت المسيطر، انت اللي ماخد
1: مسؤولية كبيرة. بتحس
2: بالضبط؟ بالضبط. هون طريقة الغناء بتختلف، انك انت تشتغل مع جوقة انك تشتغل لحالك، بيختلفوا عن بعض.
1: حلو. ريبيكا انت اليوم طبعا في اول طريقك، خلينا هيك شوي نحكي، صرت تحسي انه عم بيصير في معجبين معجبات، كيف عم بتحسي الاشي؟
3: صراحة الاشي هيك اكتر بزيد لما بتفاعل على السوشيال ميديا وبنزل فيديوهات، فكل هاي الاشياء بتيجي في تعليقات اللي هي حلوة. في كتير صراحة اشخاص داعمين لإلي بدهن يعني اكمل في هذا المجال.
1: حلو، جبتي سيرة التعليقات الحلوة، كيف ممكن كمان تتعاملي مع التعليقات السلبية؟
3: صراحة التعليقات السلبية هي أكتر بتطور من الإنسان. فأنا كريباكة بأخذها من هاي الناحية إنه
1: بس مش كل إنسان ممكن يتطور من هاي الكلمات طبعا. لأنه في كلمات اللي هي ممكن تجرح وممكن تدمر
4: تعليقات البناء طبعا.
3: صحيح. صراحة أنا كريباكة بتعامل معها كأخذ شو حكى هذا الإنسان، ممكن عن جد أنا عملت هون غلط أو إشي، فبشوف إذا بقدر أحسن هذا الإشي للأحسن.
1: يعني بتاخذي كل كلمة في عين الاعتبار.
3: صحيح، ومرات مفضل إنه نتجاهلها.
1: قولي لي أنت كمان طبعاً كان لإلك مشاركة في برنامج المايك إلك أنت ويزن.
5: مضبوط.
1: احكي لنا هيك شوي عن هاي التجربة، شو كانت بالنسبة لإلك، شو ضفت لك؟
3: صراحة تجربة كتير حلوة، ساعدتني من كتير نواحي. أول إشي الأيامات اللي كنا نقضيها في التصويرات، روح المنافسة، الروح الرياضية اللي كانت عنا، صراحة جمعتني في كتير مشتركين اللي هن إسا أصدقاء لألي.
1: حلو.
3: وأصدقاء كتير مقربين، فهذا بعتبره أحلى إشي في البرنامج بعيدا عن كل إشي.
1: حلو. يزن أنت قبل ما إجيت تشارك في برنامج المايك إلك، أنت يعني إجيت كفنان مش كمشترك، لأنه أنت تطلع من زمان حفلات وبتعمل أعراس ومغني، يعني أنت إجيت كمغني مش كمتسابق. شو هذا كان بالنسبة لإلك؟ يعني مثلا أنا بالنسبة لإلي هاي جرأة، إنه فنان اللي هو عم يعمل كارير لإله وجاي يسابق، يعني يفوت في مسابقة. شو كان تفكيرك من هاي الناحية؟
5: طلعي هي أول إشي الحفلات والأعراس مش زي المسابقات، في اختلاف كليا.
1: بس أنت إجيت باني قاعدة.
5: مظبوط. بس هاي القاعدة مش كيف لما واحد بيطلع تلفزيون وفي جمهور كبير اللي مش سامع من قبل بسمعه من أول وجديد، وطبعا التعرف عليك والكسب الخبرة منكو إشي جدا مختلف عن شو إحنا كنا بالعراس
1: يعني للصراحة عن جد أنتوا كمان من المتسابقين اللي بيدخلوا القلب بدون استئذان، واستمتعنا في كل لحظة معكم، وإن شاء الله كمان أنتوا كنتوا هيك يعني، وهذا الإشي كمان اللي يزيد لكم خبرة ويزيد لكم كمان ثقافة موسيقية لحياتكم الفنية.
5: بعدين كل واحد بتصل اليوم عم بيقول لي موال تبعك لا صالة بارك علي يا زد.
1: بالنسبة لي أنت فنان يعني، ويعني مش بس فنان، نجم، وأنا متأكد أنك أنت راح تكون نجم إن شاء الله. ريبيكا شو حابة تسمعينا؟
3: حابة أسمعكم أغنية صحاك الشوق الفضل.
1: أوه يلا.

0: الله الله الله الله يا ريبيكا.
1: شكرا.
0: يعني أنور نحن سبق وحكينا إنه أنت اليوم بتلاقي حالك في الطرب، يعني في الطرب الكلاسيكي، يعني اليوم إذا حدا عرض عليك هالأغنية تغنيها أغاني فضل شاكر تحديدا؟ يعني
2: بالعكس، أغاني فضل شاكر أنا دائما كنت متابعها وبغنيها في الحفلات، يعني فضل شاكر من المطربين المفضلين عندي يعني.
0: ومش بس من المطربين القلال اللي حافظوا على نفس النمط.
2: صحيح.
0: وعلى نفس اللون الغنائي.
2: لا، في أغاني من أول أغاني قريبة من هاي الأغنية، من أول ما بلش لحد اليوم يعني في نفس الروح يعني.
0: بالضبط، هذا اللي أنا كنت بدي أقول لك إياه، إنه لما نحن سمعنا هاي الأغنية ذكرتنا في، يعني ذكرتنا في الرحابنة، ذكرتنا في فيروز، ذكرتنا
2: سألوني في الناس.
0: بالضبط، علشان هيك هاي الأشياء دغري هيك خطفت المستمع، يعني دغري صار يحبها لهاي الأغنية بالذات.
2: صحيح صحيح.
0: روجيه، أنت قلت لي إنه خيك لحلك.
3: صحيح.
0: وهو كتب لك الكلمات كمان.
3: صحيح.
0: أنت كمان إشي مرة جربت تلحن لحالك وتعمل أغنية لإلك؟
3: طبعا. أول أغنية كانت من كلماتي وألحاني. الثانية بلش أخوي طبعا يساعد فيه، لأنه الموضوع الكتابة مش إشي هوين.
0: حلو، كل الاحترام. طب شو حابب تسمعنا يا روجيه؟
3: نسمعكوا إشي للأستاذ محمد عبد المطلب.
0: الله، يلا.

0: أنوار، أنت أكيد بتغني لمحمد عبد المطلب ولكارم محمود، محمد فوزي.
1: أكيد طبعا.
0: شو بالنسبة لك كل هاي الأسماء، شو بتعني لك؟
1: هدول الأصل، يعني أصل الموسيقى العربية، يعني هن اللي على زمانهم الموسيقى العربية كانت في عزها، يعني
0: بألف خير.
1: طبعا كان زمن الفن الجميل كي بقولوا، وفعلا كان فن جميل حسب الأشياء اللي عم نشوفها اليوم.
0: زي ما بقولوا، لا جميل يبقى ولا ماضي يعود.
1: أكيد أكيد، بس منحاول هيك نذكر الناس فيها قد ما بنقدر. يعني
0: يزن ورجاه هو يغني، أنت كمان كنت تغني معه الأغنية تبعت محمد عبد المطلب. ممكن نشوف يزن غير في حفلات أعراس، ممكن كمان نشوفه في عروض كونسرتات مهرجانات.
2: إحنا هالأغنية غنيناها مع بعض في كونسرت كان موجود، فتمرناها مع بعض وحفظناها من خلال الكونسرت. فعشان هيك انا عم بغنيها معه.
0: شو حابب تسمعنا اسا يزن؟
2: اسا بدها قدو كلمياس.
0: ايه اسا وقتها.
2: يلا.

0: شكرا.
1: عفوا أنوار، أنا بحسك دائما قليل الكلام وبتحب أكثر إشي تغني، شو حابب تسمعنا؟
2: لا مش قصة قليل الكلام، يعني قصة ما قاله دل
1: يعني يعني هي زي ميل
3: يا البلاغة
1: في زي الميل
2: البلاغة شوي
1: عم تعطينا دائما الخلاصة.
2: الخلاصة
1: شو حابب تسمعنا إسا؟
2: والله قبل شوي سألتيني عن محمد عبد المطلب، كمان صدفة محضرين أغنية كمان ما بيسألش علي أبدا.
1: يلا

0: يا أنور، الله عليك يا أنور. ريبيكا، بتحسي حالك صرتي جاهزة لأنك تعتلي المسرح ولا بعد بكير عليك شوي؟
1: جاهزة. هو أنا لما أطلع على المسرح بحس إنه أنا جاهزة، لأنه أنا لازم أعطي الجمهور لإقبالي ثقة إنه أنا جاهزة، أنا إسه بدي أعرض أفضل ما لدي. فأنا كل مرة بطلع فيها على المسرح بحس إنه أنا جاهزة، وأنا رح أعطي هيك اللحظة تبعتي اللي أنا هيك بتمناها.
0: أما أنت جاهزة كمان تطلعي حفلات، تعملي أعراس أو فقرات في الأعراس، ولا بعدك بتحسي حالك مش في هذا المحل؟
1: طبعاً الإشي بيجي شوي شوي من خلال تجارب، من خلال سمع هاي الألوان. فمن ناحية جاهزة ما أظنش كتير، بس كمان يعني فيش هيك الإشي شوي مخلبط. لكن أكيد
0: يعني لازم تكوني أكيد جاهزة نفسياً وكل إشي.
1: نفسياً جاهزة، بس ضل هيك نفسي جاهزة من ناحية بالضبط.
0: حبيبتي رجاء، أنت معلم موسيقى مزبوط؟
2: صحيح.
0: بتعلم أي أجيال؟
2: من جيل صغير، نبلش 5-6 سنين وما فوق.
0: حلو. وكيف طبعاً. أول إشي كيف بتشوف التعامل مع هذا الجيل الصغير، وكيف بتشوف كمان نظرتهم للموسيقى والفن؟
2: تعامل أحلى من الجيل الكبير. طبعا بكتير، بجيلك طفل يعني 5-6 سنين، طفل هو يعد عنده خامة صوت رهيبة، فأنت يعني غصبا عندك بدك تعلميه.
0: لحد إسا مرق عليك إشي ولد اللي أنت اكتشفت إنه فيه موهبة الغناء أو عنده صوت حلو؟
2: طبعا طبعا طبعا، صار مهرق كتير طبعا. طبعا.
0: ولما بدك تيجي تحكي هذا الإشي للأهل، بتشوف منهم دعم ولا إنه خلص بغضوا النظر؟
2: والأهل اللي جايبين طفل، هن جايبينه هو بعده مش عارف وين رايح، شو عم بيساوي، شو عم بيعمل. فأكيد الأهل اللي جايبينه عارفين وين حاطينه بأي محل. بس طبعا في كتير أهالي بتجيب أطفالهم اللي فيش موهبة. طيب. بس هن حابين إنه يفوتوه. بس طبعا أنا يعني بعذر، يا يعني إنه حاليا فيش موهبة.
0: بتروح بتقول لهم، يعني بتكون معهم صريح.
2: طبعا بعذر، يعني حرام نشتغل، احنا نشتغل وفيش موهبة عند الطفل.
0: بس الشغله هون انه الاهل بيكونوا حابين انه الولد يكون فنان او مغني، ولا انه الولد نفسه كمان بيكون حابب؟
2: في هيك وفي هيك، في اطفال هيك في اطفال هيك. طبعا
0: حلو. وشو هسه حابب تسمعنا يا روجي؟
2: نسمعك إشي لوديع الصافي الكبير.
0: الله، يلا.

0: الله عليك.
1: الله عليك. سلام. الله الله يا رجيم.
2: جميل جميل جميل.
1: يا زان أنا كيف بعرف إنك أنت بعدك عم تتعلم موسيقى ولا كيف؟
0: أنا خلصت.
1: خلصت تعليم.
0: بعد اللي كم شغلة وخلص يعني شيء.
1: أنت بتعزف على إشي آلة ولا لا صراحة. بس ساعدك الإشي؟
0: طبعا يعني أنا من 4 سنين لسه صرت أعرف كتير شغلات من الموسيقى اللي ما كنتش أعرفها من قبل، لأنه أنا فت على التعليم ما كنتش أعرف ولا إشي خاصه بالموسيقى غير إني بس أغني
1: بس طبعا.
0: بس اليوم لما بسمع أي فيديو أو أي إشي على اليوتيوب هيك صرت أميز، حتى يعني أهلي صاروا يقولوا لي برنامج معين صرت أعرف وين ترى حيكبسوا يلفوا يعني تعرف كيف، عشان خلص صار عندي.
1: مثلا ريبيكا ما تعلمتش موسيقى بس هي بتعزف عود.
3: صحيح.
1: صح. أما أنت تعلمتي عزف عود عند حدا ولا كمان سماعي؟
3: بلشت أتعلم على العود عند شخص، بس حالياً إسا نقلت على القانون.
1: بس أصعب إيش القانون؟ صعب كثير.
3: هو صعب صحيح من ناحية الدوزان وهيك،
1: بده كمان ممارسة.
3: أما من ناحية العود هيك ضليت فترة بعرف أعزف، بس حبيت هيك أغير أتعلم على آلة تاني، حبيت أكتر القانون من وأنا صغيرة.
1: القانون آلة بتجنن طبعاً. أنت أنور كمان بتعزف عود صح ولا كيف؟
2: أعزف عود يعني كل الآلات بعزف يعني، بس مش احترافي يعني، مش محترف.
1: مش إنه كسولو منفرد يعني، إنه بس إنه أنت تعزف.
2: بعزف عود مع حالي، أرق مع حالي هيك شوية ناي على الخفيف هيك يعني. كمان جاي على الخفيف برضو يعني أشياء مش.
1: يعني دائما مجبورة دائما أصوات الآلات تضل في البيت هيك.
2: طبعا أكيد أنا، بس العود أهم شيء طبعا بالنسبة لي.
1: حلو. طب شو رأيكم نسمعكم موال كمان قديس الطرب وديع الصافي؟ حابين تسمعوا؟
0: والله تفضل. ما أنا حابين نسمع
2: طبعا. طبعا أكيد.

0: عليك. الله روعة.
1: يعطيك العافية.
2: يعني
0: دور أسألك إسا.
2: أسأل.
0: كيف خلقتي هذا الصوت؟
2: حلو. سؤال هوين وجواب صعب.
1: سؤال صعب.
2: أنا بقول الجواب لهذا السؤال إنه دائما لما ربنا بده يعطي نعمة لأي بني آدم فهو بيعطيها كاملة مكتملة يعني من دون ولا أي نواقص. بس كمان هذا الإشي طبعا أنا اكتسبت خبرة وكمان تدريب وممارسة يعني من جيل صغير كمان أنا بلشت مش من قبل كم من سنة يعني صلني سنين. فكمان إذا أنا اليوم بيجي وبشوف حالي كيف كنت غنيها زمان أكيد مش في قوة اليوم لأنه صرت أعرف كمان كيف استعمل صوتي وانت الأشياء اللي بقدر بدي أوقع في الغلط كيف أعرف أطلع منه للغلط مثل ما أنت كمان عندك ذكاء فني عالي جدا يا يزن. فهالأشياء مع الخبرة والممارسة أكيد نكتسبها. يعني للأسف الشديد نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم عن جد لا يمل منكم يعني كل صوت أحلى من الثاني وحابة تشكركم فردا فردا. أكيد بدي تشكرك أستاذ أنور أبو زيدان
1: لك.
2: روجيه حلو سلام. يزن الجواد وربيكا خرمان شكرا لكم وشكرا لمشاهدينا الغالين. إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا معنا في كل لحظة وتنسوش دايما تتابعونا في أحلى سهرات وأجمل سهرات من سهرات هيك السهر وتصبح على ألف ألف خير.

0: نكون وصلنا لنهاية إعادة حلقة برنامج هيك السهر على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. ما تنسوا كونوا على الموعد مع برنامج هيك السهر كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان، دايما مع سهرات مليانة طرب، إحساس وأجواء مميزة.
1: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
2: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق فن فنانينا الأسبوع. مين بده يحتل المرتبة الأولى؟ لسه بنسمع. بكم مني دايما أحلى التحيات، طاقم هالفترة أوسكار معنا بالهندسة الإذاعية. بكم مني دايما شادي بلان، أحلى التحيات. نبلش مع أغاني سباق الأسبوع، المرتبة العاشرة لحليمون، شفت الحلوة.

أو قلبك. سمعتنا جيانا نداف أغنيتها بالمرتبة الثامنة من كلمات وألحان تميم أبو دقش. المرتبة السابعة إسا يتقدم يا طنوس مع أغنيته المحبس.

الدنيا بتضحك. أغنية ساندرا حاج تقدمت هالأسبوع مرتبة واحدة من ثلاثة للمرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ نقول السما مبروك لميسا داو، ياقوت وفضة بالمرتبة الأولى.

تفضى أغنية مي صدى وتحتلها الأسبوع المرتبة الأولى بسباق فن فنانينا. إسا منسمع ونسمعكم إصدارات جديدة لفناني بلادنا، ونبلش مع محمود نصراوي اللي بيقدم سيد العشاق.

بكرة في بعد عم نستنى وعم نتمنى حدا يعطي وعد. هني بعطوا فارد وإحنا منعطي وارد لليتامى وللأهل. كل موت شكل كله عم بتفنن وإحنا مندفن كل الآت.

0: تقدر فيها كمل يومي بستنى دوري في شبمات حط ستوري يوم منطبطب يوم منطوب يوم بنطخ ويوم مقتول يوم منسأل من مسؤول وإحنا بمستقبل مجهول وأنا شايف وجوه عم تتبحثر عم بتزول عم تتبخر عم بتروح عم نتدهور عم منتوه وأنا
1: بعد علاء إسحاق اللي قدم لنا مستقبل مجهول أحدث أغنية من اسمها اسم مؤيد عرابي

0: تحية لكم سيداتي وسادتي، تحية لكل مشاهدي تلفزيون مكان ولكل مستمعي راديو مكان. أهلا بكم لنقل وقائع المباراة المرتقبة منذ بداية انطلاق المونديال، كل ذلك من استاد نيوجيرسي، حيث هنا أيضا ستقام المباراة النهائية. إذن هذه هي مدينة نيوجيرسي، حيث سيجرى اللقاء المرتقب بعد قليل بين منتخبي البرازيل والمغرب، حيث اشتدت الأنظار إلى هنا هذا الملعب، هذا الاستاد الذي يتسع لقرابة 90,000 من المشجعين، حيث هنا في نيوجيرسي ستقام أيضا المباراة النهائية. هذه المدينة المميزة التي ستحتضن مباراة اليوم، ستحتضن مباراة بين منتخبين، منتخب البرازيل الذي عرف على مر السنين وعلى مر الأزمان بكرة القدم الجميلة والفنية، ومنتخب المغرب الذي عودنا مؤخرا على الأداء المميز. مدينة نيوجيرسي في هذه الأثناء تلبس حلة رائعة جميلة من الأضواء والأنوار الأمريكية المعروفة. جمهور البرازيل، جمهور المغرب بالأحمر وبالأصفر، بالأصفر الجمهور البرازيلي وبالأحمر الجمهور المغربي الذي يحظى بشعبية كبيرة هذا المنتخب منذ مونديال 2022 في قطر، حيث احتل المرتبة الرابعة بشكل مفاجئ ليقدم الأداء الأرقى والأفضل. أما منتخب البرازيل الذي فاز كأكثر فريق الحاصل على كأس العالم 5 مرات، منتخب البرازيل والطموح والأنظار لتحصيل الكأس السادسة. جمهور المغرب الأحمر هو من الجمهور المتعطش والمتحمس لمنتخبه، وجمهور البرازيل الذي لن يتوقف عن الرقص طوال دقائق المباراة منذ الأولى وحتى الدقيقة 90، لا وبل عند الوقت بدل الضائع. ها هو باكيتا لاعب، وبالإضافة إلى عدد من لاعبي المنتخب البرازيلي وعدد من المنتخب البرتغالي. أحيي وأرحب بزميل باسل زريك الذي سيرافقني في التحليل، أهلا بك باسل.
1: مساء الخير لك محمد ولمهم مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، وطبعا ضمن المجموعة الثالثة هذه المباراة كما أسلفت محمد. يعني هناك منتخب برازيل لم يعد منتخب برازيل الذي عهدناه في الثمانينات والتسعينيات وبداية سنوات الألفين، منتخب برازيل في تراجع ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة على الساحة الدولية. بالمقابل كما ذكرت منتخب المغرب في تقدم من عام إلى آخر، ويعني وصل المربع الذهبي في النسخة الأخيرة في قطر عندما حل في المكان الرابع. هذا المنتخب المغربي طبعا تحت قيادة المدرب محمد وهبي. نعم محمد وهبي، وهو يعني
0: انتبه يعني وخلف وليد الرقراقي الذي أوصل يعني نعم أوصل الفريق إلى إنجازات كبيرة، ولكن عند الإخفاق في كأس آسيا تم الاستبدال وهو طلب أن يتم إعفائه من المهمة.
1: نعم، ومنتخب المغرب طبعا هو بطل أفريقيا بعد أن سلب اللقب من منتخب السنغال ومنح لمنتخب المغرب قبل أشهر قليلة. يعني محمد الوهبي سوف يعتمد في غضون هذه المباراة وأيضا في المونديال على عناصر أساسية التي قد توصل المغرب أيضا إلى أدوار المتقدمة، مثل أشرف حكيمي طبعا، ظهير الأيمن وهو بطل أوروبا مع فريق باريس سان جيرمان، عز الدين أناحي أيضا نجم من جيرونا في وسط الملعب. ولكن إذا أردت أن تسألني، هناك تراجع معين منتخب المغرب عن النسخة الأخيرة. يعني منتخب المغرب وصل أوج عطائه، أوج لياقته في نسخة قطر. ياسين بونو حارس منتخب المغربي أحد نجوم المربع الذهبي في قطر أيضا يعني كبر بعض الشيء في السن وهو في تراجع، طبعا هو حارس الهلال السعودي، ولكن بالفعل نستطيع أن نقول منتخب المغرب جاء مستعدا لهذه النسخة، لهذه البطولة، وهو أفضل منتخبات العربية الثمانية برأيي، جاهز، نجومه ينتشرون في يعني أكبر الأندية الأوروبية، ومن المفروض أن يقدم يعني منافسة شديدة لمنتخب السامبا هذا اليوم، الذي أيضا ليس في أحسن حالاته محمد كما ذكرت، هو في تراجع عن سنوات التسعينيات والألفين. ولكن يعني حتى على الرغم من تراجع منتخب جورزي ما زال في حوزته فينيسيوس جونيور ورافينيا.
0: إذن هذه الأجواء المميزة والجميلة والألوان الرائعة هي من سمات مباريات ونهائيات كأس العالم. نحن نشاهد الآن على العلم المغربي كيف سيلتقي بشكل رائع، وكأن العلم المغربي سيعانق العلم البرازيلي عند وسط الملعب. انتبهوا لهذه الصورة السريالية المخملية الجميلة، الأحمر يعني يعانق الأخضر الأصفر، المغربي يعانق البرازيلي، وفي الوسط طبعا سيغادر من حمل الشارة في وسط الملعب استاد نيوجيرسي. هذا الملعب الذي سيحتضن كما ذكرت المباراة النهائية، والجماهير في ترقب سواء كان ذلك المغربية والبرازيلية. ونشاهد في نفس المدرجات يتواجد مشجعون مغاربة ومشجعون من البرازيل. ما أجمل وما أحلى وما أروع هذه الصورة، والتي جميعا لا تقل أهمية ولا تقل تشويقا عن بداية المباراة. الفيفا هو المحتضن، الفيفا هو الذي ينظم هذه المباريات كبيرة جدا، كأس العالم 2026 الذي افتتح قبل أيام في المكسيك وأمس في كندا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تم افتتاحه. ليست هذه المباراة الأولى، وأنها مباراة أخرى من المباريات التي ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتبقى مكان واحد إلا وتم احتلال هذا المكان على يد واحد من المشجعين، وهذا التلاحم بين مشجعي المغرب ومشجعي البرازيل سوية. نيمار نجم المنتخب وهداف المنتخب ب79 هدفا لن يشارك في المباراة الأولى وربما الثانية والثالثة بسبب الإصابة التي ألمت به قبل عدة أسابيع. وأنشيلوتي المدرب القادم من بطولات كبيرة في ريال مدريد ليقود منتخب البرازيل.
1: 67 عاما أنشيلوتي، طبعا من أكبر المدربين سنا في المونديال وأيضا على الصعيد العالمي. ذكرت نيمار محمد، طبعا نيمار شاهدنا فرحة الشارع البرازيلي عندما قرر أنشيلوتي أن يدعوه إلى التشكيلة الموسعة لمنتخب البرازيل قبل شهر ونصف.
0: التصفيق الأكبر من قبل المشجعين.
1: نعم.
0: يا رجل يتمتع بشعبية هائلة في البرازيل.
1: جدا جدا نيمار، على الرغم من تراجع مستواه كما ذكرت، التداخل رائع بين الأصفر والأحمر في مدرجات استاد نيوجيرسي. طبعا هذا نيمار على الشاشة نشاهده، هو يعني
0: نجم مهما كان بيظل. نعم. نجما صنع تاريخا مميزا له في أعرق الأندية وعلى رأسها نادي برشلونة. ماركينيوس الكابتن الذي نراه، أليسون بيكر حارس المرمى الذي ربما يغادر ليفربول، ماركينيوس حامل دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي مع باريس سان جيرمان. هذا هو كازيميرو الذي أنهى وترك فريق مانشستر يونايتد، وسنشاهد لاعبي المنتخب البرازيلي.
1: كازيميرو يتقدم في السن.
0: نعم، تألق كثيرا في مانشستر يونايتد تحديدا هذا الموسم الأخير، بالإضافة إلى تألقه السابق مع فريق ريال مدريد. التوتر لا أدري، يعني منتخبات بمثل هذا الحجم سيتوتر اللاعبون. مباراة أولى، كأس عالم، برازيل، كل الضغط على البرازيل. باسل مش غلط أن يتوتر لاعبوه قبل انطلاق المباراة.
1: نعم، خاصة أن البرازيل يعني بالبطولات القليلة التي لم تأتي كمرشح، هي جاء منتخب البرازيل كأندردوغ في هذا المونديال، وهذا ليس سرا. برازيل دائما
0: التعويل على رافينيا لاعب برشلونة
1: وأيضا نعم وفينيسيوس جونيور، هما هؤلاء هذان اللاعبان الذين بسرعان يحملان المنتخب على كتفيهما نحو الأدوار المتقدمة.
0: زملاء نعم. زملاء في الفريق نفسه.
1: نعم.
0: أشرف حكيمي وماركينيوس، عندما خرج ماركينيوس المباراة النهائية حل محله ككابتن أشرف حكيمي، يعني يتعانق الكابتنان يا زريق.
1: نعم، ونعود إلى منتخب البرازيل الجديد. البرازيل في البرازيل أن لأول مرة مدرب البرازيل ليس برازيليا، هو إيطالي طبعا أنشيلوتي الكثير الخبرة
0: على الأقل في تمثيل لإيطاليا.
1: نعم.
0: في كأس العالم
1: في تمثيل لإيطاليا،
0: يعني من يعشق إيطاليا يجب أن يشجع. نعم. البرازيل اليوم.
1: نعم. نعم مش بالضبط هيك، لأنه أنشيلوتي يرفض أن يذهب إلى منتخب إيطاليا.
0: مشيها
1: مشينا إذن يعني أنشيلوتي على فكرة البرازيل. نعم نعم، هناك مشاهد الطاقم التحكيمي في هذه المباراة.
0: نعم، الطاقم التحكيمي سلابكو فينيتشيتش هو من سلوفينيا في 46 من عمره، يعتبر من أفضل الحكام على الإطلاق. سلافكو فينيتشيتش هو الذي سيقود المباراة. نتوقف الآن ربما مع دخول ما أروع هذه اللوحة وما أجمل دخول اللاعبين، دخول لاعبي البرازيل مع مشجعيهم بشكل رائع. كل الكادر ليس فقط التركيب، لا يدخل فقط لاعبو التركيب الأول، وإنما يدخل البدلاء معهم جميعا في اصطفاف ليرى الجمهور بشكل كبير هؤلاء.
1: ومنتخب البرازيل محمد هو المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن النهائيات ولا في أي نسخة. هذا المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع نهائيات كأس العالم في جميع النسخ منذ انطلاقة البطولة في عام 1930. بالنسبة للمنتخب المغرب هذه هي المشاركة السابعة له كرقم قياسي عربي منتخب المغرب.
0: نعم، إذن المدرب منتخب المغرب ومحمد الوهبي ابن 49 عاما بعد كأس أفريقيا، كأس الأفريقية تم تعيينه ليقود تدريبات الفريق. لوحة برازيلية نستطيع أن نراها اليوم، نشاهد الطاقم البرازيلي وفينيسيوس يعني في مثل هذه المواقف وقف كثيرا، لعب كثيرا، ويستعد هذا المنتخب لخوض مباراته بعد قليل أمام منتخب المغرب الذي يعتبر من المنتخبات القوية في العالم الرابع على العالم الرابع على العالم.
1: طبعا فينيسيوس يعني مرة في فترة من المد والجزر في ريال مدريد في العام الأخير، طبعا مع تراجع فريق ريال مدريد والأوضاع يعني المشاكل اللي دخل فيها فينيسيوس مع جماهير الفريق.
0: نعم، إذا الآن بانتظار هذا هو